0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. أخرجه البخاري.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي يونس وهود.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا

ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: طعامه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان يحب أكل الحلوى والعسل وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج والحبارة والأرانب وطعام البحر وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر وغير ذلك. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وكان يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقها إذا فرغ، ولا يأكل متكئا، وكان يسمي الله تعالى أول طعامه ويحمد الله في آخره، وإذا كان صائما أفطر قبل أن يصلي على رطب أو تمر، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل الحليبي من سورة الكهف.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقد آن يا ربنا لقلوبنا أن تخشع لذكرك وما نزل من الحق. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا الإخلاص في عملنا والشكر في قلوبنا، وارزقنا إيمانا خالصا يباشر قلوبنا، والرضا بما قسمته لنا. اللهم ارزقنا الأنس بك، والحياء منك، والطمأنينة بذكرك يا خير الرازقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا وتقبل منا واقبلنا، وتب علينا واهدنا واهد بنا، واكشف ما بنا ونجنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، فليس لنا إلا أنت، حسبنا الله وكفى. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك، تبنا إليك يا الله، وندبنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصيك أبدا. وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم يا مجيب السائلين، يا خير المسؤولين، يا مجيب دعوة المضطرين، نسألك يا ربنا التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والأرزاق الواسعة والمحبة الجامعة والشفاعة القائمة والدعوة المستجابة. اللهم فك وثاقنا من المعصية يا مجيب السائلين، يا قابل التائبين، نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. نسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، موقنين بها. اللهم ارفع عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم جنبنا الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم، واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، ورجاء من كثرت ذنوبه وزادت عيوبه وسالت دموعه وقلت حسناته وألجمته خطاياه، ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا واسع الفضل والمغفرة، نعوذ بك من كل سيئات أنفسنا، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. يا من بيده إصلاح القلوب، أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ولاة أمورنا، يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز وال...
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ويقدرنه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سور فصلت والشورى والزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه

لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.

يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول

ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سور فصلت والشورى والزخرف.
1: سوانح تدبرية.
2: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ما من عبد إلا وهو كادح وساع وعامل بمشقة ويلاقي ربه سبحانه بكدحه وعمله. والإنسان منذ ولادته إلى قدومه على ربه سبحانه وهو يكدح في دنياه، ولا عيش في الدنيا بلا كدح، ثم إن كدحه قد يكون لدنياه فقط، كما هو كدح الملاحدة ومن وافقهم ممن لا يأبهون بما بعد الموت وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. وقد يكدح الإنسان لبناء آخر فيصيب الطريق ككدح المؤمن في الطاعة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقد يخطئ الطريق ذلك الكادح ككدح المشرك في دينه المحرف أو المخترع، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن الدنيا دار كدح ومشقة وليست دار راحة ومتعة، فمن أراح فيها جسده لم يرتاح فيها قلبه، ومن ارتاح فيها قلبه لم يرتاح فيها جسده. يقول الحسن البصري رحمه الله: مسكين ابن آدم رضي بدار حلالها حساب وحرامها عذاب، إن أخذه من حله حوسب بنعيمه، وإن أخذه من حرام عذب به. ابن آدم يستقل ماله ولا يستقل عمله، ويفرح بمصيبته في دينه ويجزع من مصيبته في دنياه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وكما أن الدنيا لا ينال عرضها إلا بكدح، فكذلك الآخرة لا ينال نعيمها إلا بكدح. والمؤمن إذا تذكر ما أعد الله تعالى للمؤمنين من الكرامة بعد الموت هان عليه كل كدح في مرضات الله تعالى، وسعى إلى العبادة ولو كان فيها مشقة. فأهل قيام الليل يكدحون في الصلاة ويغالبون السهر ويفارقون الفرش لينصبوا أقدامهم لله تعالى، وأهل الصيام يكابدون الجوع والعطش في مرضات الله تعالى، وأهل الحج يركبون الصعاب وينفقون الأموال ليصلوا البيت الحرام جل وعلا. كل ذلك كدحا في مرضات الله تعالى وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهكذا كل الطاعات. وقد رتب على هذا الكدح أجور عظيمة، فينبغي للمؤمن ألا يستكثر أي إن يكدحه في طاعة الله تعالى، فإنه يجد ثوابه مدخرا له يوم القيامة. وديننا الحنيف لا يأمرنا أن نكدح لآخرتنا فقط، وإنما يأمرنا أن نكدح لدنيانا وآخرتنا، لكن الدنيا وفق الأصول الشرعية، ولا ينسى في كدحه لدنياه استحضار أجر الآخرة في الإنفاق على عياله والبذل في سبيل الله ونحوهما. ويبقى الهدف الأساس أن الآخرة غاية والدنيا وسيلة، فلا تقدم الوسائل على الغايات. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يكدح الإنسان في هذه الحياة الدنيا كدحا، تمضي عليه الليالي والأيام والشهور والأعوام، ويتصرم العمر ويقترب الأجل، وكل يوم يمضي يقترب به الإنسان من الآخرة ويبتعد به عن الدنيا. ثم لا بد لهذا الكدح والسعي من توقف، إنه توقف للقاء الله. هل رأيتم أحدا استمر يكدح في هذه الدنيا وخلد فيها وعمر؟ كلا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. إن الله تعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، فلنتزود من دنيانا لآخرتنا، فإن الأجل مستور والأمل خادع. واعلموا أن هذه الدنيا حلوة خضرة وهي متاع الغرور، كم من واثق فيها فجعته، وكم من مطمئن إليها صرعته، وكم من محتال فيها خدعته. سلطانها دول وحلوها مر، العمر فيها قصير والعظيم يسير، الأحوال فيها إما نعم زائلة وإما بلايا نازلة وإما منايا قاضية. والله جل وعلا يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الإف إم: عنيزة 93.2، 93.2، عقلة الصقور 91.7، 91.7، المذنب 90.4، 90.4، عيون الجوى 88.5، 88.5، الأسياح 101.5، 101.5، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الطارق وحتى سورة الناس.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: عظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الطارق وحتى سورة الناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام. شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: ناشئ في رحاب القرآن.

0: حياك الله عبد الملك، بارك الله فيك. أيضا أرحب بالأستاذ رائد اليوسف معلق معنا في هذه الحلقة على تلاوة الطالب، حياك الله أستاذ رائد.
1: يا هلا ومرحبا، الله يحييك بك.
0: إذن على بركة الله نستمع إلى آيات مباركات مع الطالب عبد الملك، تفضل.

0: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك عبد الملك، واترك التعليق أكثر على تلاوة الطالب مع الأستاذ رائد.
2: ما شاء الله أحسن الطالب في تلاوته، تلاوة ندية وصوت جميل، ما شاء الله تبارك الله، راعى فيه الطالب أحكام التجويد، وما شاء الله أتى الله صوت الندية. عبد الملك، ودي أسألك عن بعض المعاني، عن بعض أحكام التجويد. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوة. ما معنى اللغو في هذه الآية؟
3: الكلام الباطل.
2: أحسنت، بارك الله فيك. يقول سبحانه وتعالى: وكأسا دهاقا. ما الحكم التجويدي في هذه الآية؟
3: الإخفاء.
2: أحسنت ونفع الله فيك.
1: شكرا عبد الملك على هالتلاوة الجميلة المباركة، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في حفظك. أيضا الشكر موصول للأستاذ رائد اليوسف الذي كان معلقا في هذه الحلقة على تلاوة الطالب. إذن مستمعينا، كنا معكم من مجمع بينات التعليمي في مدينة الرياض، حيث نلتقي طلاب هذا المجمع المبارك وهذا النموذج من هذه الحلقات المباركات مع الطالب عبد الملك وفقه الله. في ختم هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في هذا بهذا الكتاب العزيز، وأن ينفعنا ويرفعنا به، وأن يجعلنا من أهل كتابه. نعود نلتقيكم أيها الكرام في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج وأنتم على خير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة طه.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. تحية طيبة لكم من صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حلقة جديدة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، صبيحة هذا اليوم الأربعاء 26 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أرق التحايا وأعطر الأمنيات لكم أيها الكرام أينما كنتم، هذه تحية فريق البرنامج من الإشراف العام في حان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم خالد المصري وسلطان الربيع. حياك الله أبو تركي.
3: الله يحييك أبو ورد،
4: أهلا وسهلا.
3: ومن التنسيق عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين

0: بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم آمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، إنك على ذلك قدير. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في رحلة الصباح، ونسعد بأن نكون معكم أصدقاء الصباح حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى.
2: بس الثمانية ونص أصدقاء وأصحاب،
1: يعني نعطيهم شوية مساحة
2: سويا،
1: إيه نعطيهم استراحة منك، صادقهم طول اليوم مشكلة غثيثين.
2: جميل، حياكم الله يا كرام أينما كنتم، في بيوتاتكم أو في مركباتكم، أينما كانت اتجاهاتكم، يسر الله أمركم وبارك في أوقاتكم وأموالكم، وأسعدنا يا ربنا جميعا في الدارين. موضوع جديد وأربعاء يطل علينا ب طابع صحي كالمعتاد، وحديث اليوم يعني خلينا نقول في ناس تعاني.
1: صح.
2: جيد، وفي ناس تعتقد انه عندها هذا ما ادري هو مرض او ممكن نقول انه شيء اخر، لكنه في حالات كثيره يكون طبيعي بعض الاعراض ان تكون عند اغلب الناس. وعلى فكره في دراسه قديمه، يعني لو عددنا ما هي أكبر المخاوف لدى الناس، يعني أقيمت الدراسة على مجموعة كبيرة، فكانت أكثر المخاوف جاءت في المقدمة. طبعا في مثلا المرتفعات، الأماكن الضيقة، الحشرات، الأشياء الخطيرة، ولكن جاء في أعلى المرتبة التحدث أمام الناس. جيد، وما يصاحبه عد من أعراض ومن توتر ومن قلق وكذا، ومخالطة للناس في بعض الأحيان. لكن اليوم حديثنا عن ماذا يا سلطان؟
1: حديثنا اليوم معكم يا كرام عن الرهاب الاجتماعي، عن الرهاب الاجتماعي، من الشخص اللي يحس أنه يعاني من رهاب اجتماعي، من الشخص اللي إذا جاء يعني جاء دوره للحديث أو يعني استلزمت الظروف أنه يتحدث أمام الناس، بدأت تتعرق يديه، وبدأ دقات قلبه تزيد، وبدأ جسمه يسخن، وبدأ يشعر أنه أكيد بخطي في الكلام الفلاني، وأكيد بتلعثم قدام الناس وفي واحد بيضحك، أتوقع شكلي بيصير غبي قدامهم، أكيد أني برتبك، وبيلاحظون ارتباكي وبيزيد ارتباكي إذا لاحظوا.
2: على فكرة مو شرط حتى إذا تحدثت، أني أخالط الناس ويطالعون فيني وأشوفهم ويشوفوني.
1: إيه، في ناس بعد على هذه المرتبة الأعلى فعلا، أنه حتى يعني يصبح يميل للانعزال لهذا السبب. حتى فكرة طبعا رجال أو نساء، حتى فكرة مطالعة الناس أو الأماكن اللي فيها لمة ناس يعني، أو الأماكن اللي تكون مزدحمة وعامرة بحضور البشر، غالبا يحس في تحسس منها،
2: عنده مشاكل. إذن عن الرهاب الاجتماعي نتحدث يا كرام في حلقة هذا الصباح. وسؤال الحلقة يقول: ما الموقف الاجتماعي الذي تشعر أنه يسبب لك توترا أكثر من غيره؟ يمكن هذا سؤال عام شوية ولا أحد يوسوس يا جماعة الخير، يعني مع الصباح الجميل، لأنه
1: أكيد
2: بعض المواقف طبيعية ترى، بعض المواقف طبيعية،
1: وأكيد في نسبة أنك تشيل هم شوي. لازم يعني، مثل الحين نحن جالسين نتكلم على الهواء ومسوين أنفسنا مرتاحين مرة، بينما من الداخل الواحد جالس مشغل يعني ألواع الكنترولات.
2: نعم،
1: يحاول.
2: نعم.
1: أنه يعني يتحكم في الأمور قدر الإمكان. فأكيد أنك مدامك تتكلم قدام ناس فأنت والكلمة مسؤولية.
2: صح.
1: وكما يذكرون عن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، قالوا: شبت، قال شيبتني المنابر، ثم عقب قائلا: كيف وأنا أعرض نفسي، أعرض عقلي على الناس في كل أسبوع. إحنا جالسين أرضى قلنا يوميا.
2: الله يدي على خير. إذا مستمعينا الكرام، هذا هو الموضوع وهذا هو التساؤل، وحدثونا أنتم عن المواقف، عن ما ترونه سواء في أنفسكم أو من حولكم. هل بالفعل تعرف شخص يعاني من الرهاب الاجتماعي؟ كيف هي حياته؟ كيف وضعه؟ هل هو إنسان منجز في حياته أم يعاني، وبعضهم يعاني بصمت؟ كيف رأيت من تعامل مع الرهاب الاجتماعي بشكل رهيب وجميل وتخطاه ونفع الله بأسلوب معين؟ شاركونا نتعلم ونستفيد سويا، وحياكم الرحمن أيها الأحبة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600
3: وباتصالاتكم
4: على الهاتف رقم
3: 011-4052-999.
4: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا.
1: ايش رايكم يا كرام ناخذ معكم جولة سريعة على حلقة اليوم؟ معنا بعد قليل هدايات آية مع أحمد الشدي، وبعدها خماسيات مع فيصل العتيبي. قبل السابعة بخمس دقائق معنا حياة صحية، فقرة أسبوعية للدكتور عبد العزيز العثمان يتحدث عن أنواع السكري عافانا الله وإياكم. والسابعة الجولة الصحفية.
2: ضيف حلقتنا يا كرام هو الأخصائي الاجتماعي أستاذ عبد الله بن حامد الغامدي عند السابعة والنصف، وحديث عن الرهاب الاجتماعي وكثير من المحاور المهمة. تغطيتنا عند السابعة وخمسين دقيقة مع جمعية رعاية مرضى القلب قلبي. كالعادة في هالفقرة جمعية جديدة نتعرف عليها أكثر، نقترب منها، ما هي أبرز برامجها ومشاريعها، نستفيد جميعا بحول الله تعالى. وفي الثامنة نتوقف مع موجز لأهم الأنباء.
1: بعد الثامنة أيضا سيكون معنا إن شاء الله تغطية أخرى عن فعاليات ملتقى اليوم العالمي لإدارة المرافق، وتنظم الجمعية السعودية لإدارة الأصول والمرافق. سيحدثنا إن شاء الله المهندس وعضو مجلس إدارة جمعية الأصول والمرافق عن هذا اليوم وعن التقنيات الحديثة متعلقة بالذكاء الاصطناعي المستخدمة في هذا المجال وغيرها من المحاور.
2: جميل جدا. إذا هذه هي الفقرات، وبلا شك تتخللها تلاوات جميلة هادئة منتقة في فقرة هدى للناس، ولا تكتمل الصورة وتزدان الكعكة إلا بكعكة في الصباح، مي مشكلة، بمشاركاتكم، بجمال يعني إثرائكم ومواقفكم وجميل طرحكم في موضوع حلقتنا على 011-4052-999. فحياكم الرحمن.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا بك أصبحنا. هدايات آية.
5: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: يقول أحدهم: لقيت بمينا شابا غير عربي يحمل شيخا كبيرا فوق ظهره، فأردت أن أشكره لبره، فقلت: جزيت خيرا لبرك بأبيك. فقال: لكنه ليس أبي ولا من بلدي. قلت: فمن إذن؟ قال: وجدته بعرفة ليس معه أحد، فحملته على ظهري إلى مزدلفة ومنها إلى منى. قلت: لما فعلت ذلك؟ فقال: سبحان الله، إنما المؤمنون إخوة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد متابعينا ومستمعينا الأفاضل، ويلا شاركونا عن موضوع حلقة اليوم: الرهاب الاجتماعي. مثل ما قال سلطان: دقات القلب التي تتسارع فجأة، التعرق الذي يصبح في اليدين، الحرارة التي تشعر بها داخليا، الوجنات تبدأ تسخن، الارتباك الذي يحصل. هذا أنت تقول بسم الله، يعني تحضر الاجتماع أو يعني تخرج أمام الناس، فما بالنا إذا تحدثنا؟ البعض يراها يعني إنجاز كبير أنه يتكلم أمام الناس، والناس تتفاوت في مثل هذا. وكما ذكرنا، هناك الخوف الطبيعي، وهناك لا، درجة تصل إلى أنه في مشكلة.
4: صح، فعلا أكيد يعني سيفيدنا ضيفنا في هذا الجانب بشكل كبير، ولكن أكيد أكيد الطفولة لها يعني كانت تكون الأسباب الكبرى في هذا الموضوع. في ناس
3: طفولة.
4: في ناس يولدون حساسين، هذا معلوم. وفي ناس البيئة اللي نشأوا فيها، المواقف اللي صارت لهم أيام الطفولة بلا شك لها تأثير كبير. في ناس عاشوا في بيئات يرون البالغين في الأسرة عندهم هذا النوع من يعني الخوف بالظهور أمام الناس أو التحدث أمام الناس، فبلا شك هناك عدوى سلوك تصير داخل الأسرة. في ناس برضو صار لهم مواقف سيئة، يعني تفشل أو الناس ضحكوا عليه وهو صغير، أو صار مواقف مثل كذا فانعكست عليه وأثرت عليه. يعني يمكن تحدثنا أمس عن الهشاشة النفسية اللي أغلب الناس صاروا فيها، وأن الناس صاروا كذا. الصراحة يعني لما تأمل بين فروقات الأجيال وبين الوضع الحالي، يا أخي أنت بتصور يا خالد أنه في جيل سابق، يعني مثلا مواليد السبعينات أو اللي قبلهم، كان ممكن اللقب أو العيارة بين قوسين التي اكتسبها الشخص من اللي مطلع لها العيارة أبوه، متخيلة؟ يعني مثلا يجي شخص اسمه عريج مثلا، تصغير أعرج، طيب من اللي مطلعها فيه أبوه،
3: ومبسوط
4: ومتعايش متعايش يعني قبل ما يعرف كلمة التنمر وغيره.
3: الله، ما يعرفون التنمر.
4: كانوا أساتذة التنمر. زين، لكن أقصد سبحان الله يعني ما تطور الحياة هذه، يعني فعلا صار الموضوع هذا ما هو مقبول، وموضوع مؤذي نفسيا، والناس ما عاد تتحمله مثل أول. النفوس تغيرت يعني، والطبائع تغيرت، فبلا شك أن الطفولة فيها بصمات تأثر،
3: واختلاف الناس يعني وارد بلا شك وطبيعي. طيب، نأخذ أول اتصالات من أختنا مها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مها، حياك الله، تفضلي.
5: الرهاب الاجتماعي.
3: أيوة.
5: انا عندي دائما اشوف بالفصل بنات عندهم رهاب اجتماعي، واعطيهم فرصه انهم يجابون لما يطلعون في الاذاعه، يقعدون يتوترون وما يتكلمون من التوتر.
3: انت اول شيء في صف يا مها؟
5: ثالث.
4: ما شاء الله،
3: ثالث ابتدائي ولا متوسط؟ ابتدائي.
5: ثالث ابتدائي.
3: ما شاء الله عليك، تبارك الله.
4: وانت تشجعينهم يعني عشان يتركون الرهاب الاجتماعي ويصيرون يعني حيويين اكثر؟
5: ايوه، الرهاب الاجتماعي يكون من الصغر، اذا كان صغير عند الرهاب الاجتماعي لا لازم يكون يتعالج، لانه لو كبر ما يقدر يتعالج من هذا. يعني لما تجلسون حولنا بنات عندهم رهاب اجتماعي ما يقدرون يتكلمون معانا، يقعدون ساكتين، فلازم يتعالجون من هم صغار.
3: يا سلام. والله يتحسنون والله. افضل اي والله. ولكن انت جزاك الله خير على تشجيعك وجميل حقيقه مثل مشاركه زي هالمشاركه الحلوه في الاذاعه على الهواء وفي الاذاعه المدرسيه هي بالفعل تبني الشخصيه اكثر واكثر وتخليكي يعني جميله زي مشاركتك الجميله هذه يا مها. ما شاء الله تبارك الله
4: ما شاء الله عليك. واستمري شجعيهم يا مها. معنا ايضا
3: معنا محمد من حفر الباطن.
4: محمد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: يا هلا وسهلا صباحك الله بخير.
2: اسعد الله صباحكم كل خير.
3: صباح النور والسرور.
2: وهذه تقريبا اول مشاركه لي من سنوات. انا ما ودي اكسر السنوات واكبركم بالعمر.
4: الله يرضى عليك واحنا سعيدين والله.
2: الله يسعدك بطاعته. بالنسبه للرهاب الاجتماعي من تجربه انا امام مسجد فالرهاب الاجتماعي ما فارق من عندي الا لما صرت امام والقي كلمات على الجماعه.
4: حلو.
2: لأن أخذت كتجربة يقول لك لما تقرأ على الجماعة من كتاب أو شيء لا تنظر إلى عيون مباشرة لكن انظر إلى الجبهات إلى جبهة كل واحد من عندهم يكون نظرك مرتفع. مع الوقت سبحان الله يبدأ الرهاب يعني يختفي تدريجا ثم توفيق من الله سبحانه وتعالى في الأول والأخير يعني. لكن فعل السبب أنك تكون محضر الموضوع اللي تتكلم عنه
4: صح.
2: يعني حتى لو كنت في جلسة خاصة إذا ما كان موضوعك جاهز أو فكرتك جاهزة
4: حتى لو سالفة قصة
2: نعم أو سالفة إلا يصير معاك يعني رهاب وخوف من الجلسة أو من النقد أن ينقد عليك أحد من الموجودين صح. أو يقول كلام عليك أو يتنمر عليك إذا كانت قصتك أو الموضوع اللي بتطرحه من تواثق من عنده يعني.
3: هذه تصير لما ودي أقول نكتة لكن ما أضبطها يا الله. طيب
4: الله ضحك لحالك انت.
3: شكرا شكرا لك يا محمد.
4: جزاك الله.
3: ولكن بدنا حقيقه يمكن يا اخي هل القلق والتوتر هو نفس الرهاب الاجتماعي ولا من اعراضه ولا بدنا نعرف اكثر ان شاء الله. فاصل قصير يا كرام ثم نعود.
1: الله اللهم بك اصبحنا
0: بك اصبحنا بك
1: اصبحنا. خماسيات
0: اغتنم خمسا قبل خمس. فراغك قبل شغلك. الوقت هو الحياة وأوقات الفراغ نعمة عظيمة مغبون فيها كثير من الناس. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية استغلال أوقات الفراغ قبل أن تزحمها المشاغل والمسؤوليات. فكثير من الناس لا يعرف قيمة وقت الفراغ إلا بعد فقده حين يزدحم وقته بالمشاغل والالتزامات. والاستثمار وقت الفراغ بأمثل شكل ينبغي على المسلم أن يجعل له برنامجا منظما يوزع فيه وقته بين العبادة والعلم والعمل والراحة. فيخصص وقتا لتلاوة القرآن ومدرسته ووقتا لقضاء حاجات أهل بيته ووقتا لصلة الرحم وزيارة الأقارب والأصدقاء. كما ينبغي الحذر من آفات الفراغ التي قد تجر إلى الانحراف والضلال كإضاعة الوقت فيما لا ينفع والانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي لساعات طويلة ومجالسة رفقاء السوء والنوم الزائد عن الحاجة واللهو المحرم. ومن الأمور النافعة في وقت الفراغ ممارسة الهوايات المفيدة التي تنمي المواهب وتصقل المهارات والمشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع والاهتمام بالتطوير الذاتي وتنمية القدرات. فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: الله اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا بك
3: أصبحنا. شكرا للأستاذ فيصل بن جديان العتيبي. حياكم الله من جديد يا أفاضل وحديثنا في هذا الصباح عن الرهاب الاجتماعي. حدثنا عن المواقف. إيش المواقف اللي حصلت لكم واعتقدت وكذا حسيت أنك بالفعل عندك مشكلة مع مخالطتك للناس أو عندك درجة عالية من التوتر والقلق سواء قبل الموقف هذا أو جاتك بعد هالموقف؟
4: أتوقع جزء من العلاج أن الإنسان يتصالح مع المواقف المضحكة اللي صارت معه. فإذا كان من شخص شجاع يتصل ويقول والله صار معي كذا وكذا عرفت المواقف اللي يصير فيها بين قوسين تكليج يعني
3: كثيرة.
4: أي مثلا السلام عليكم وعليكم الصلاة والسلام ولا مثلا يبغى يقول لو سمحت فيقول لو مسحت او يعني او غيرها العديد والكثير. المواقف ذي يعني الصراحه لابد انك تصالح معها، لابد انك تعرف انه والله لسانك يعني لن يكون مستقيما، لن ينحل، لن يلحن ابدا.
3: صح.
4: زين، وطبيعي انها تصير. وفي ناس يعني يا اخي نبي من انبياء الله من اولي العزم الرسل لسانه ليس طلق، موسى عليه السلام. فانك تتقبل مع هذا هذه المواقف هنا ربما ستحصل يوميا وتضحك عليها وتكون انت اول الضاحكين عليها، لا بس.
3: وفي الناحيه اخرى انه اذا كنت بهذه ما ادري توافقوني ولا لا، اذا كان عندك خوف معين يعني مثل ما يقولون ارم نفسك في المسبح في البحر، يعني تعلم مره ومرتين وثلاثه لين ما تتجاوز. معنا حسام من جد، السلام عليكم. وسام عفوا، حياك الله يا وسام.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم وسام الكابلي من جده.
3: يا مرحبا بس، اهلا وسهلا.
6: الله يحفظك ويطول عمرك حبيبي.
3: هات ايش اللي حصل معك يا حسام يا وسام؟
6: انا يا طويل العمر السلام، صار معي موقف زمان وانا صغير في المدرسه، ومن بعدها الين يوم هذا وانا اعاني من هذا الموضوع.
3: يا رجل.
6: كنت العب، نعم كنت العب كوره مع الشباب في حصه الرياضه.
3: طيب.
6: الكوره اللي جت في وجهي انا ما نسيتها الى الان.
3: لحظة، الكرة القديمة هذيك ولا شيء
4: الجلد؟
6: والله الكرة ماني متذكرها بصراحة.
3: لا لها ريحتها مميزة ذيك.
4: اي
3: اي اسلم،
6: عمري 48 سنة، من بعد انا كرهت الكرة.
3: طيب.
6: لا وفي موقف ثاني يا استاذ خالد، استاذ طويل من السلامة. موضوع الثاني اتذكر وانا كنت طفل صغير، كان عيب الشخص يقعد يشرب شاهي قدام الكبار.
3: عيب.
4: اي
6: ايوه عيب، يعتبر عيب. احنا لما كنا في مكه زمان ده كان يقولوا عيب.
4: والعيب انك
6: صغير،
4: او العيب انك تطلع صوت كذا بال...
3: لا لا
6: تطلع صوت. نعم الله يحفظكم. الله يجزاكم خير على برنامجكم الطيب ده، ورحم الله والديكم.
3: والديك يا حبيبي
6: واجركم وهذا اللي عندي اطول عمرك.
3: جزاك الله خير، ما قصرت يا وسام، تسلم. وجزاك الله خير على مشاركتك.
4: سنشوف وعلى المواقف، نشوف ان وسام تجاوز الموضوع.
3: لا لا تمام، اموره طيبه، لكن يمكن عنده خوف شديد من لعب الكره.
4: يمكن. اي صح، يعني هذه فكره انه الانسان يصير معه موقف، يعني موقف سلبي في شيء ما، فياخذ موقف على طول، خلاص على طول الخط، خلاص ما راح اجرب، ما راح.
3: ولا بد ناخذ موقف الان.
4: يلا.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك أصبحنا. حياة صحية.
7: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا نعرف المصابين بالسكر النوع الأول والمصابين بالسكر النوع الثاني، ولكن هناك سكر نوع ثالث اللي هو مرتبط بشيء يسمى مقاومة الأنسولين. فهذا الأنسولين وهو الهرمون المهم جدا، هو مهم لنقل الجلوكوز من الدم إلى داخل الخلية، فهو كأنه مفتاح يفتح الخلية ويسمح بسكر الدم اللي هو الجلوكوز للدخول داخل الخلية، التي تستخدم هذا الجلوكوز لإنتاج الطاقة والحركة والعمليات الحيوية وإنتاج الحرارة وغيرها. فالشخص اللي عنده نقص في هذا الأنسولين أو هذا الهرمون يصير عنده النوع الأول أو النوع الثاني، ولكن الناس اللي عندهم مقاومة الأنسولين ما يكون عندهم نقص في هذا الهرمون. يعني البنكرياس يفرز كمية كافية من الأنسولين بشكل طبيعي، ولكن لا يستطيع فتح الخلية لإدخال السكر، ولذلك يكون نسميه مقاومة الأنسولين. كأن الخلية مستقبلات الخلية كأنها مثل الكيلون الباب عطلان. إيش اللي يصير؟ يصير هناك نقص شديد جدا في الطاقة، فالخلية يعني ترسل رسالة للبنكرياس، أرجوك أرسل لنا يعني أنسولين لأني محتاجه لدخول السكر إلى داخلي لإنتاج الطاقة. فهذا يفرز كمية كبيرة، البنكرياس يفرز كمية كبيرة جدا من الأنسولين، تجبر الخلية أن تفتح هذه المستقبلات كأنها تكسر الكيلون، فتدخل كمية كبيرة جدا من الطاقة إلى داخل الخلية، فالخلية تستخدم ما تستطيع، والبقية تحوله إلى دهون يخزن أغلبها في الكبد، وتحدث مشكلة جديدة بسبب مقاومة الأنسولين، ما يسمى بدهون الكبد، وترتفع إنزيمات الكبد يعني ارتفاع كبير، وقد تزيد الدهون في منطقة البطن. ولكن نتذكر أن أكبر مشكلة للناس اللي عندهم مقاومة الأنسولين السبب الرئيسي زيادة الدهون في البطن، بحيث يكون محيط الخصر أكثر من 101 أو 102 للرجل وأكثر من 89 للمرأة. هذا الكلام مهم جدا. يعني لو واحد وزنه 90 ولكن الدهون في البطن قليلة أهون من شخص وزنه 80 ولكن عنده دهون في البطن. هذا الموضوع مرة خطير جدا لأنه يزيد مقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى الناس اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية، الناس اللي عندهم تكرار التهابات، زيادة الدهون، ارتفاع في السكر، ارتفاع في الضغط، قلة النشاط، المدخنين أيضا، كل هؤلاء معرضين لمقاومة الأنسولين. وأيضا الناس اللي الرياضيين يتناولوا منشطات، دائما نحذرهم من هذا الموضوع. النساء أيضا اللي عندهم متلازمة وتكيس المبايض أو يأخذون بعض أدوية الستيرويدز، هذه اللي هي يسمونها بعض الناس الكورتيزون، أو الناس اللي يأخذون بعض أدوية النفسية مثل علاج الذهان، كل هؤلاء الناس معرضين لارتفاع مقاومة الأنسولين. المضاعفات ما هي سهلة، إنها متعلقة بالمضاعفات الأيضية الحادة، ارتفاع في السكر والضغط، الذبحة الصدرية، احتشال عضلة القلب، السكتة الدماغية، ارتفاع شديد في السكر، بعض أمراض الكلى، اعتلال الشبكية في العين، وقد يؤدي إلى بعض الأمراض الأخرى مثل السرطان والألزهايمر. لابد من الفحص الطبي والمعالجة، ولكن العلاج الرئيسي لمقاومة الأنسولين هو تعديل نمط الحياة بحيث أن يقلل تناول السكر الذي يزيد الدهون في البطن، تناول الأغذية الغنية بالألياف والأغذية الطازجة، ممارسة اللياقة البدنية حتى لو كان مشي، إنقاص الوزن إذا كان مرتفع، وأيضا الفحص المستمر ومراجعة الأطباء لضمان عدم ارتفاع مقاومة الأنسولين لأكثر من 1.5، لأنها لما تصل إلى 2 تعتبر مقاومة كبيرة جدا، قد تورث بعض المضاعفات الخطيرة. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا ويجنبكم كل المخاطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا.
8: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال بمساهمة 175 ريالاً تكافئ حافظاً أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالباً أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الإعلامي الرهيب الأستاذ الحربي أبو فهد. السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أخوي خالد، أخوي سلطان، المستمعين وفريق البرنامج، وأنتم الرهيبين ترى صراحة. اليوم دكاتره، اليوم اشوفكم دكاتره ما شاء الله، بتكلمون عن جوانب نفسيه اجتماعيه.
4: وش تبي بس
3: بعض مما عندنا
4: بتاع كله يعني.
10: اتوقع عندي رهاب انا.
4: لا بالعكس ما شاء الله عليك، انت محارب الرهاب مكافح.
10: اقول شخصتني على طول ما شاء الله.
4: لا ما شاء الله عليك، الكل يشهد مو بانا لحالي.
10: طيب مدام يشهد خلنا نسمع الجولة منكم.
4: طيب يا أبو فهد، مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة المملكة في مدينة الرياض.
3: خبراء دوليون يناقشون في الرياض فرص الابتكار في البيانات وتطوير المؤشرات الإحصائية.
4: افتتاح آيسف 2026 بمشاركة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة من بين 70 دولة.
3: حذرت من إساءة استخدام بطاقة نسك الحج، أتلفوها في حال عدم القدوم.
4: جبل الرحمة يجسد أعظم مشاهد الحج.
3: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء توضح حقوق المستهلكين وتمنع فصل الخدمات أو الخدمة الكهربائية في حالات محددة.
4: افتتاح أكبر مكتبة للطفل في المملكة.
3: القصيم تدشن معرض اقدع بالتمر أفضل.
4: وقراءة السعوديين للكتاب الورقي يتصدر 41%.
3: العودة إلى الطبيعة، 6 فوائد صحية لا تتوقعها.
4: أخيرا استعادة الشغف، بداية جديدة للحياة.
3: جميل، دائما شغوفين بالجولة أبو فهد، وعطنا أولى الأخبار.
10: وشغفين بالعلم، في كلمة الولي العهد يقول التعليم مدى الحياة، وهنا وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله خلال الجلسة التي عقدت في جدة يوم أمس على إنشاء جامعة المملكة في الرياض، كما وافق على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقرير الربعي لميزانية 2026، مؤكدا استمرار دعم قطاعات الصحة والتعليم والتنمية والبنية التحتية.
4: طيب، معنا خبراء دوليون يناقشون في الرياض فرص الابتكار في المؤشرات الإحصائية.
10: كأنك تقول أن هناك هيئة اسمها هيئة الهيئة العامة للإحصاء نظمت جلسة حوارية بعنوان الابتكار في البيانات والتطوير الإحصاء وتطوير لتطوير طبعا في البيانات لتطوير الإحصاءات الرسمية، وذلك ضمن سلسلة فعاليات الطريق إلى الرياض التي تأتي في إطار استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي 6 للبيانات 2026 في مدينة الرياض خلال الفترة القادمة، بمشاركة دولية واسعة من الخبراء الدوليين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات البيانات والإحصاء والتنمية المستدامة.
3: طيب، ما قصة أو لا القصة نعرفها ما شاء الله، لكن إيش آخر أخبار المنتخب السعودي لعلوم الهندسة؟
10: نعم، افتتحت فعاليات هذا المعرض اليوم، معرض الدولي للعلوم والهندسة في مدينة في مدينة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذي يضم 40 طالبا وطالبة إضافة إلى طالبين من الموهوبين الصغار يمثلون المملكة في مجالات علمية متعددة ضمن النسخة 76

0: تلزم طبعا الشركة بعدم استخدامها أو العمل على إتلافها فورا. وشددت الوزارة على الشركات الالتزام بتسليم بطاقة نسخ لكل حاج بعد التأكد من هويته، وفي حال عدم قدومه يجب عدم استخدامه. ونبهت إلى أنه سيتم رصد البطاقات آليا في مكة والمشاعر المقدسة مقارنة بقوائم الحجاج الذين قدموا لأداء النسخ.
1: ونحن على بعد أيام من هذه الشعيرة العظيمة واجتماع المسلمين من كل أنحاء العالم، جبل الرحمة وتجسيد لأعظم مشاهد الحج.
0: نعم، يبرز جبل الرحمة في مشهد عرفات كأهم المعالم الإسلامية المرتبطة بالحج. يقف عنده ملايين الحجاج في يوم عرفة، تتجلى في مشهد معاني الخشوع والدعاء لله. يعني يتوحدون المسلمين في جميع يعني ثقافاتهم. يوم عرفة هو الركن الأعظم للحج، ويمثل الوقوف بعرفة ذروة الرحلة الإيمانية للحجاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويتوافد الحجاج منذ فجر التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات، وشفنا يعني الجبل كيف يعني يكتسي بالبياض كما يقال.
1: يا سلام.
0: يعني يصعدون هذا الجبل، جبل الرحمة، طبعا ليس طبعا من أركان الحج ولا من واجبات.
1: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. طيب، اللهم صل وسلم على رسول الله. ما قصة الخبر التالي؟ هناك حالات تمنع فصل الكهرباء فيها أبو فهد يقولون.
0: نعم، هذه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء توضح حقوق المستهلكين وتمنع فصل الخدمة في حالات محددة في إطار التطوير والإصلاحات التي يشهدها قطاع الكهرباء بإشراف وزارة الطاقة. أطلقت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء حملة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالخدمة الكهربائية، وذلك بعد تحديث دليل تقديم الخدمة الكهربائية الذي ينظم العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة لضمان الخدمة الكهربائية لجميع فئات المستهلكين بكل شفافية. أوضحت الهيئة أن من أبرز حقوق المستهلكين لدى مقدم الخدمة الكهربائية الحصول على خدمة كهربائية موثوقة بفاتورة شهرية توضح تفاصيلها. تحدثت عن جوانب كثيرة، لكن في جوانب يعني وكذلك في حالات وجود شكوى قائمة ما يوقف الكهرباء اللي تتعلق بالفاتورة، أو إذا كان في المنشأة شخص من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، دعت الهيئة جميع المستهلكين للاطلاع على الدليل اللي دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشورة حتى تعرف حقك. أنت إذا عرفت حقك في الكهرباء بإذن الله يعني تصير طبعا لازم تسدد الفواتير، تهتم بكل ما يعني في شيء لك وفي شيء عليك،
1: بدك تقسطها، وفي خيارات جيدة في تطبيق الكهرباء،
0: لكن الأهم أنك تعرف واجباتك وحرصك. هناك معايير، هناك عدالة، هناك حماية حقوق مستهلك، هناك ضمان جودة الخدمة وغيرها.
2: جاي طيب، عندنا أكبر مكتبة للأطفال.
0: نعم، افتتحت ما شاء الله عليك أستاذ سلطان، من محبين القراءة. طبعا مكتبة الملك عبد العزيز ما شاء الله افتتحت مكتبة الطفل التي تعد أكبر مكتبة متخصصة للأطفال في المملكة العربية السعودية، وسط مشاركة يعني كبيرة من محبي هذه الثقافة. ويأتي افتتاح المكتبة امتداد لمسيرة ثقافية تجاوزت 4 عقود من العمل المعرفي الذي تقدمه مكتبة الملك عبد العزيز العامة للمجتمع، ضمن جهودها المستمرة لبناء جيل قارئ ومبدع وتعزيز مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية والاستثمار في الإنسان. وتتميز مكتبة الطفل بقدرتها الاستيعابية التي تتجاوز 15 طفل وصممت لتكون بيئة ثقافية ومعرفية.
1: لحظة، 15,000 ولا 15؟
0: آسف، 500 طفل.
1: 15,000؟ لا اسمها 15، لكن عموما 500 طفل. لا والله ما شاء الله،
0: 500 طفل يعني عدد ليس بالبسيط. وعلى فكرة تبدأ تستقبل الأطفال اليافعين من حديث الولادة حتى عمر 18 عام.
1: يا أخي، تحبيب الأطفال في القراءة أمر جدا مهم. طبعا. شكرا لإرادك الخبر هذا أبو فهد. الخبر التالي: اقدع بالتمر أفضل.
0: هذا ما دشنه الأمير فيصل بن مشعل من منطقة القصيم، معرض اقدع بالتمر أفضل في بريدة بتنظيم المركز الوطني للنخيل والتمور، يهدف إلى تعزيز المنتجات الغذائية المنكهة بالتمور ودعم الابتكار في الصناعات المرتبطة. التمر ما شاء الله فيه صناعات كثيرة، اطلعوا كذلك على أكثر من 25 جناح لمنتجات غذائية منكهة بالتمور، إضافة إلى مشاركة الهيئة أو هيئة التراث وشركات تستعرض طبعا الاستفادة منها. لكن معروف أن التمر أو في المملكة ما شاء الله التمور لها جانب اقتصادي كبير جدا.
2: طيب، نختم بخبر من عندك.
0: القراءة مرة ثانية.
2: خبر من عندك، يلا.
0: القراءة، يقول 41% من السعوديين يقرؤون الكتب. هذا كشف تقرير الثقافة والترفيه الأسري 2025 أن 41% من السعوديين قرأوا كتابا واحدا على الأقل خلال العام الماضي، مقابل 59% لم يقرأوا أي كتاب، فيما بلغت نسبة القراءة

0: بين جميع السكان 34%.
1: طيب
0: نعم.
1: نروح لآخر خبر، يعني مش ناخذ الشغف ولا طبيعة.
0: خلنا ناخذ خطوات عملية لاستعادة الشغف والطاقة الإيجابية. ترى كل واحد منا عنده شغف، لكن كيف يحرك هالشغف، كيف يقوي هالشغف؟ ناس عنده شغف بالقراءة، ناس عنده شغف بالدراسة، ناس عنده شغف بالسفر، ناس عنده شغف بالعمل، أشياء كثير، وناس عنده يعني مواهب متعددة، لكن يساعد اتباع خطوات، يعني بعض الخطوات البسيطة على استعادة الشغف والطاقة الإيجابية، خاصة مع ضغوط الحياة اليومية. تقبل المشاعر المؤقتة، قد يكون فقدان الحماس والشغف أمرا طبيعيا ومؤقت نتيجة الإرهاق أو الضغوط، لذلك من المهم تقبل هذه المرحلة وعدم الاستسلام لها، مع منح النفس فرصة للراحة، البحث عن أهداف وتجارب جديدة، يسم خوض تجارب مختلفة وتحديد أهداف جديدة بكثرة الروتين وتجديد الحماس، إلى جانب تنمية الهوايات وتطوير المهارات الشخصية. تنظيم الوقت وتقليل الضغوط يساعد على تنظيم الوقت والابتعاد عن الضغوط الزائدة على تحسين التركيز واستعادة النشاط، كما أن التوازن بين العمل والراحة يعد عاملا مهما للحفاظ على استقرار نفسي. وأخيرا الدعم النفسي الاجتماعي، نمثل الدعم من الأسرة والأصدقاء عنصر مهم في تجاوز فترة الفتور. أنت الحين بغيت أقول الفطور شكلي مقصد، لكن الآن لما تيجي تبدأ الفقرة وتقول نايف المتميز الرائد المدري، تدري هذه تحفزني أكثر. أنت يعني زود عندي شيء. اي نعم، كل كلمة تقولها لطفلك، لابنك، لزوجتك، للناس اللي حولك، تراك تحفزهم وانت ما تشعر، يستعيدون شغفهم مرة أخرى.
2: أجل اسمع، وبهذا تكون انتهت فقرة الجولة الصحفية مع الإعلامي الرائع المبدع الجميل
0: الرهيب. يا الله أكمل إذا كذا تعطيني حماس أني أبدأ من جديد.
2: شكرا
1: لك،
0: شكرا للمستمعين، ولا أحد منا يفقد شغفه، الحياة يعني مليئة بالأشياء الجميلة.
1: الله يرضى عليك وبارك فيك، شكرا لك الإعلامي نايف الحربي أبا فهد. السلام
0: عليكم، نلتقيكم في الغد.
1: على
2: خير، على خير، هلا.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الكرام إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ، جزاه الله خيرا. أهلا بكم من جديد يا فاضل، وحيا أهلا بكم في أربعاء بديع جميل بحول الله وفضله. حديثنا اليوم عن الرهاب الاجتماعي، وهل هو مرض أو اضطراب؟ نتعرف أكثر إن شاء الله عند السابعة والنصف مع ضيفنا العزيز. أما بالنسبة لكم أنتم يا كرام، فلا يعني تخلونا من مشاركاتكم، من مواقفكم وإثرائكم على 011-4052-999. وصلتنا حقيقة يعني الرسائل، ونقرأ هنا من الواتساب، وكذلك على سؤال حلقة على منصة إكس. هنا أحدهم يقول، هادي عسيري يقول: أنا كنت أعاني من الرهاب الاجتماعي الشديد، ولكن أحد أساتذتي قال لي لابد أن تواجه المخاوف، وأشركني في مسابقة الإلقاء في المدرسة الإذاعة كل يوم، يقول حتى صقلني. الآن بفضل الله ثم بفضل الأستاذ بندر الأحمري، أنا خطيب جامع ومقدم برامج. شكرا لك يا هادي، ما شاء الله تبارك الله. هذا هو الإنسان، قد يقع وقد يخفق، لكن ليس نهاية المطاف وليس نهاية الطريق. والجميل أن يؤخذ بيد الإنسان. يعني الأستاذ هادي جزاه الله خير، يعني سخر الله له الأستاذ بندر الأحمري. فهل بالفعل نأخذ بأيدي من نحب، من هم تحت أيدينا، بأصدقائنا، إلى يعني أن نخرجهم من مثل هذا؟ وهل الإنسان الذي يعاني من الرهاب الاجتماعي يحب أن يساعد، ولا يلوم أو يلوم الناس أنه ما ساعدوه؟ حدثونا يا كرام.
3: كلامك جميل جدا. هنا مريم على منصة إكس تصف لنا مشاعر من يعاني من الرهاب، يقول: أخفي ارتباكي خلف صمتي، وكأن الكلام بحر أخاف الغرق فيه، أراقب الوجوه كثيرا، أحسب لكل نظرة ألف معنى، لكني تعلمت مع الأيام أن الناس يمضون بحياتهم، وأن قلبي يستحق أن يعيش دون خوف من الظنون.
2: يا سلام.
3: فعلا هذه الهواجس اللي داخل عقل المصاب بالرهاب الاجتماعي. ودائما يقولون أنه مرحلة المراهقة من أهم المراحل التي يمر فيها المصاب بالرهاب الاجتماعي، واللي لها تأثير كبير. دائما انت عارف فكرة المراهق انه يحس انه محور الكون، الكل يناظرني، الكل يقيمني، وش بيقول الناس. تلقى حتى ضحكاته بعض الاحيان في مكان كلها للفت الانظار، او حتى صمته للفت الانظار، او كذا يحس بشعور انه تحت الاضواء، انه فوق مسرح. فمهمة جدا انها انك تتجاوز هذه المرحله، وتدرك ان انت انسان عادي تقريبا 90% ما حد انتبه لك، و99% راح ينسونك بكره.
2: حلو النسب. ايوه.
3: 99.99 ما راح يذكرونك يعني ابدا بعد سنه، او يعني حتى لو طحت قدامهم او تلعثمت او حصل لك ما حصل. فكرة أنك يعني تصنع أنت قفصا نفسيا لنفسك تعيش داخله، صح. هذا بيحرمك من أشياء كثيرة. يعني يا كم مصاب بالرهاب الاجتماعي، وإحنا نذكر أنت قلت هو مرض أو لا، هم يقولون أنه اضطراب نفسي مزمن يتميز بخوف شديد ومستمر من المواقف الاجتماعية والتقييم السلبي من الآخرين. فيا كم واحد عند رهاب اجتماعي حرم مثلا من ترقية
2: أشياء كثيرة في الحياة،
3: أو حرم فعلا، أو حتى يحب مجال معين. وهذه يعني اذكر مثلا فترة التسعينات أو كذا، أنه يصير شاعر ويكتب في المجلات باسم مستعار أو كذا. لما جاء الميديا وجت الإعلام وجاء هذا، ما يقدر يطلع، تعود على ذيك الوضعية، وضاعت تلك الموهبة الذهبية اللي الناس يسألون وين ذاك فلان اللي كان يكتب في المجلات، والآن يعني لم نعد نسمع به. وهكذا القصص كثير
2: ما بين المراهقة والكبار، وكذلك الأطفال والصغار ومرحلة الطفولة. نأخذ معنا ديم من الخبر. السلام عليكم يا ديم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا ديم؟
4: طيبة
2: الحمد لله. ها، ايش عندك مشاركة اليوم؟
4: عندي قرآن.
2: تقرأي قرآن؟
4: ايه.
2: يا سلام، يلا سمعيني. يا سلام عليك. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قولي. لا لا، لحظة، قولي أعوذ بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان كل عاد ربنا
2: بسم الله الرحمن
1: يلا
4: بسم الله الرحمن الرحيم كل عاد رب الناس ملك الناس إله الناس من سبع مفات الناس الذي هو سوسة وسدور الناس من جنة والناس.
2: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ديم، الله يعطيك العافية وشكرا لك ولوالدتك.
3: ما شاء الله
2: وما قصرتي. وكذا سمعونا بين فترة وفترة تلاوات طيبة للأطفال نسعد بها والله. شكرا لديم من الخبر.
3: الله يحفظك يا ديم.
2: اي والله سمع الله. كنت أقول أنه شوف كيف دور الأباء والأمهات في مسألة تحفيز الأبناء والأطفال، أنه أطلع تقول تكلم افعل، وهذا يعني جميل جدا من الناحية النفسية
3: فعلا. طيب معنا أم زياد، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
5: أولا شاكرين لكم هذا البرنامج الجميل الذي لا يحلو الصباح ولا يكمل الصباح إلا بالاستماع إليه.
2: الله يبارك.
5: ثانيا رسالة للآباء والأمهات، أقول اتقوا الله ولا تهدموا شخصية أبنائكم. كثير من الآباء والأمهات هم السبب في هدم شخصية الابن أو الابنة ورهاب الاجتماعي الذي يكون فيه.
2: كيف؟
5: يعني بشكل يعني يتكلم الابن، الأب يقول يسكته، إحنا بمعنى العام يعني أنت ما تفهم، أنت يعني تتفلسف علي، خليك ساكت، بعض الألفاظ يعني يقمعه مباشرة.
2: أوه لا، كان في مجلس خصوصا أمام الناس حتى.
5: أيوة يعني إذا أنت الأب أو الأم تقمع شخصية ابنك، كيف بيكون له جرأة يتكلم أمام الناس؟
2: صح صح. وهذا يصير في مجالس النساء حتى، أنه مثلا أم تسكت بنتها.
5: أيوة يعني خليه، لا ادفع وخذ، ناقش خذ وعطي معه، خلي شخصيته تكبر، خليه يكون عنده ثقة بنفسه بالكلام. يعني حتى لو كان الابن أو الابنة فاهمين وعارفين، وأنت تقمع الشخصية وتقطع كلامه مباشرة،
2: صح
5: كيف
2: صح.
5: بيكون له جرأة. فلهم الأم والأب لهم دور كبير في بناء الثقة بالأبناء ودعم ثقتهم بأنفسهم وتقوية شخصيتهم.
2: صدقتي يا أم زياد،
5: كما نقول العكس يعني.
2: صدقتي والله يا أم زياد، وجزاك الله خير.
3: أم زياد
2: جزاك الله خير على المشاركة، والله الله بي يعني الحرص الشديد على مثل هذا للأباء والأمهات. هذه الرسالة من أم زياد، شكرا لها. نذهب إلى أنوار، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: صباح الخير أخوي.
2: صباح النور والسرور، تفضلي.
6: الله يعطيكم العافية على البرنامج الرهيب.
2: عافاك الله.
3: الله يعافيك.
6: أنا من زمان أسمعكم بس ما راح أقول كم سنة.
2: الله يبارك.
3: لنا الشهر.
2: تشرف.
3: لنا الشرف.
6: الأخ بيت
2: الرزاق. سمي.
6: وفيكم أقول أخ عبد الرزاق وأخ بيت.
2: نعم والله إيه، زملاء الأعزاء ما يحتاج.
6: الله
2: يعافيك.
6: الله يعافيك. بدي أقول هذا السماع يعطيك العافية. أنا كان عندي من سنوات موقف صحي جدا.
2: شو اللي صار؟
6: تعرضت له مثلا، فجاني رهاب اجتماعي.
2: إيه.
6: أيوة، بس إني قاومت سبحان الله بالمخاطبة مع المجتمع.
3: يا سلام.
6: فأحب أنصح أخواتي وإخواني، أول شيء القرب من الله سبحانه عز وجل.
3: أكيد.
6: وثقة بالنفس.
2: يا سلام.
6: تقرب من الوالدة والوالد، هم الداعمان طبعا رحمهم الله. أيوة، والاختلاط في المجتمع صراحة.
3: يا سلام،
2: جدا مهم.
6: أيوة، كنت أقاوم نفسي، أقاوم شخصيتي، لأن سبحان الله سعديت المرحلة هذه جدا جدا مرة.
3: والله خير ما سويتي.
2: أيوة هذا المطلوب والله، الحمد لله. جزاك الله خير يا أختنا العزيزة أنوار، وهذا المطلوب حقيقة من الإنسان، أنه يعني لا يستسلم للظرف الذي مر به. وذكرت مثلا حالة صحية، هذا بالفعل يحصل. مثلا إنسان عنده مرض معين أو يصاب بشيء كذا طارئ معين، مثلا يعطيك شيء سلبي من ناحية المظهر، مثلا
3: صح،
2: حبوب معينة أو جرح أو إطلالة غير مناسبة أو غير راضي عنها دعنا نقول. ف يعني ماذا ستفعل؟ يعني تنعزل عن الناس، وماذا بعد ذلك؟ أظهر، وهذا يعزز من الثقة بالنفس مثل ما ذكرت أختنا أنوار.
3: فعلا، ويمكن هذول يصير عليهم ضغط أكثر في مسألة الرهاب الاجتماعي. مثلا شخص ألتغ، أو شخص عنده تأتأة، أو شخص مثلا أعرج في رعشة، في أي شيء، يعني يصير الرهاب الاجتماعي عليه ضغط أعلى، واللي يتجاوزه بلا شك أنها أشجع.
2: عارف جيك اللي يسمونها إيش يا ربي، مؤسس الرهاب الاجتماعي، أو مؤسس مثلا لا مبالاة،
3: اي مؤسس مكافحة الرهاب الاجتماعي.
2: اي ما شاء الله تبارك الله يا اخي، هنيئا لهم. وهذه الشخصيات اللي تسر الإنسان حقيقة. تجده مثلا عنده معاناة معينة وكذا لكنه يعني لا يراها أساسا هو ولا يبالي بها، ويخرج بكل ثقة بكل قوة بكل منطق بكل جمال في الحديث والحوار.
3: هل يمكن أنه هذول اللي تقول يعني مكافح الرهاب الاجتماعي اللي مثلا يدخل في ناس في مكان في زحمة فيرفع صوته أو اللي هو يثبت وجوده أو كذا، هل من الممكن أنه يكون هذه ردة فعل عكسية لإخفاء رهاب اجتماعي أو عنده رهاب اجتماعي بس قاعد داخلي حاط عليه ستارة؟ فهمني هالستارة يعني جالسي.
2: أنا لا لم أقصد هذا تحديدا، لكن الفكرة ذكرتها أنت قد تكون وده يكافح الشعور يعني القوي الذي ينتابه بضده.
3: إيه يعني عرفت الموقف اللي يذكرونه في السير عن أعتقد عن معن بن زائدة، يقول أنه كان فوق المنبر طيب فأرتجى عليه أغلق عليه قاعد كذا بلم سكت إيه فسكت برهة ثم أخذ بالعصا وهو فوق المنبر وضرب المنبر بقوة وقال نحن أنا فتى حروب لا فتى منابر.
2: أكبر
3: فاهم الفكرة الرد العكسية
2: هذه. نعم نعم
3: إيه يعني فممكن ما أدري ممكن نسأل ضيفنا
2: قد يكون إيه. طيب نروح لمتصلنا العزيز الآخر علي. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: يا مرحبا. أهلا وسهلا.
1: ياكم الله أحوالكم طيبين.
2: الله يحييك. خير الله يحفظك يا علي. تفضل قول.
1: شكرا لكم على برامجكم دائما الرائعة والمتنوعة، الله يبارك فيكم ويكتب أجركم إن شاء الله.
2: آمين أجمعين.
3: الله يحفظك.
1: أقول بالنسبة للرهاب الاجتماعي ربما يشترك فيه الأسرة والمجتمع والبيئة من حولك وكل هذه المدرسة، هذه مجموعة تشكل الإنسان.
2: أيوة.
1: أنا لدي موقفين.
2: يلا أعطيناهم على السريع.
1: في المدرسة في أولى إعدادي أو ثاني إعدادي طبعا المتوسط.
2: أيوة.
1: كان عندنا زميل ويكبرنا وكان مصاب بالرهاب، أصر عليه رائد الفصل إلا المشاركة في البرنامج، كنت أنا مقدم البرنامج. رفض فأصر عليه الأستاذ إلا أن يشارك. أذكر أنه بدأ يتكلم ثم غرق من العرق وتوقف عن الكلام إطلاقا وكان موقف يعني عجيب جدا ولا زال تذكر. الموقف الثاني رغم أنني أشارك أنا كنت، لكن كانت أول خطبة لي في أولى ثانوي أو ثاني ثانوي. أذكر أني صعدت على المنبر وما حسيت بنفسي إلا وقدني في نهاية الخطبة الأولى، ما أدري كيف كذا
3: أغمي، ما أدري كيف راح مش الوقت.
1: كنت ما أشاهد المصلين، خطبت أنا تكلمت بس وش قلت.
2: أوبا. حلوين، عسى بس الأمور مشت على خير.
1: لا الحمد لله أدت على خير.
2: الحمد لله. الحمد لله. أيوة أحيانا يا أخي تجي هال كذا كأنك في اللاوعي أو في اللا شيء ما تدري عن إيش اللي حصل. الله يعطيك العافية علي والحمد لله يعني عدت سليمة وجزاك الله خير على مشاركتك. يصير أحيانا ترى وفي بعض الأحيان الارتباك ينسيك الكلام، الارتباك يجعلك تعيش في حالة من الذهول عن نفسك وعن ما أنت بصدده. وهذا أذكر مثلا في موقف مسابقة للقاء أذكر في المتوسطة أحدهم صعد على خشبة المسرح قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وسكت والقاعة كلها صمت. أنا وأنا يعني عارف الشعور وأنت تفرج تنحرج
3: أنت مالك على تنحرج وأنت ماكتب
2: فكيف هو شعوره هو هو نسي الكلام مع التوتر والقلق فتحصل مثل هذه الأمور.
0: اللهم بك أصبحنا
7: بك أصبحنا. تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهمي الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
0: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: حياكم الله متابعينا ومستمعينا الكرام، وحيا هلا بضيفنا الكريم العزيز الأستاذ عبد الله بن حامد الغامدي، وهو الأخصائي الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا بكم، بارك الله فيك أستاذ عبد الله. طبعا أنتم ما شاء الله رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض. قبل ما ندخل معك في اللقاء، قبل قليل أنا وسلطان تحت الهواء كنا نتجادل إيش هو الرهاب الاجتماعي بالضبط، إيش اللي يصنف أنه رهاب اجتماعي أو أنه لا، خوف وتوتر طبيعي وقلق طبيعي. فما هو الرهاب الاجتماعي تحديدا، وكيف يختلف عن الخجل الطبيعي أو التوتر والقلق الطبيعي؟
9: طيب، الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله يعافيك.
9: أشكركم أول شيء على الاستضافة، هذا شرف كبير لي بالنسبة لي. الله يعطيكم العافية.
2: الله يحييك.
9: طيب، من ناحية الرهاب، فرقه عن الخجل، فرقه عن التوتر، هو في الشدة، في التكرار، في التبعات، هنا يكمن الفرق. الرهاب، الرهاب الاجتماعي هو اضطراب القلق الاجتماعي، ممكن يعني البعض يسميه القلق الاجتماعي أو الخوف الاجتماعي، وهو عبارة عن اضطراب. والخجل صفة عابرة ممكن تمر على أي شخص في أي موقف مفاجئ ولا موقف محرج أو شيء، والميزة في هذا الموقف أنه عابر وسهل تجاوزه والتكيف معه، ويمر يعني على قولتهم يمر بدون أي تبعات كبيرة. أو أما الرهاب لا، هو خوف شديد وراءه تفكير وسيناريوهات، وراه قلق، وراه وخلال هذا الحدث يعني يكون له تبعات، يعني يسبب مثلا تجنب، يسبب عزلة، يسبب إحراج شديد. يعني في مواقف كثيرة ممكن لو تكلمنا بعد شوية عنها تميز أن الرهاب الاجتماعي حاجة يعني أكبر بكثير من موضوع الخجل.
2: أيوة، والقلق والتوتر الطبيعي. جميل الكلام. أيوة. أستاذ عبد الله، لأنه كثير من تواصل معنا يقول أنا كان عندي رهاب اجتماعي أو أعاني الآن من رهاب اجتماعي، والرسائل يمكن نقرأ منها بعد أو أنت يسر الوقت. لكن وهذا أعتقد في خطورة أنه الإنسان يصف نفسه بأنه عنده رهاب وهو ممكن عنده توتر بسيط. لكن صح، ما هي أبرز علامة أو أبرز العلامات للإصابة بالرهاب الاجتماعي؟
9: طيب، هو احنا مثل ما قلنا انه الرهاب الاجتماعي هو اضطراب قلق. خلنا لو كل ما ميزناه اكثر، كلمة رهاب ما هي مميزة مثل كلمة القلق والخوف الاجتماعي. احنا نميزه اكثر، نقول القلق والخوف الاجتماعي، بمعنى اني انا بكرة مثلا عندي محاضرة بلقيها، او عندي مقابلة وظيفية، او عندي الطبيعي أني أقلق، لابد أني أقلق، يعني لابد أني أخاف، أشيل هم إيش بيسألوني، إيش بيقولون، إلى هذا الحد هذا طبيعي.
2: حلو.
9: أو أول ما أبدأ اللقاء، أنا ما أخفيك الآن بداية اللقاء أنا مرتبك، عادي. هذا الشيء طبيعي لابد منه. فإلى هذا الحد نقول الوضع طبيعي، لا تشخص نفسك أنه عنده رهاب.
2: طيب،
9: لكن لو فرضا أنا ما نمت الليل كامل، أنا جالس أرسم في بالي سيناريوهات بعيدة الحصول، أنا بروح ما راح أقدر أتكلم، بيطيح الكرسي، بيطردوني، بيرفضوني، بيضحكون علي كلهم، يمكن واحد منهم يهاوشني، يمكن واحد منهم يهزئني. إذا بدأت أرسم في بالي وتخيل سيناريوهات سيئة أو أسوأ ما يمكن حدوثه، يعني أتداول في ذهني بشكل كبير، لا هنا أنا لازم
2: انتبه.
9: انتبه ان هذا لا، ما له داعي، هذا كله زيادة عن الحد الطبيعي.
2: حل.
9: لو نتج عن هذا اعتذار عن المقابلة، انسحاب من المقابلة، عدم حضور، أقفل جوالي، أختفي، أتعذر بأي شيء. هنا نقول هذا اضطراب، هذا بدأت أتضرر. أنا هنا تضررت. فهذا مثال يعني يكتشف الواحد من خلال
2: هذه علامة
9: في ذهنه. أنا كيف أعرف ماذا يدور في ذهني؟ هل هو شيء مبالغ فيه، ضخم جدا، تضخيم، أو هو خوف بسيط ومعقول ممكن أي واحد، حتى أجرأ الناس ترى يقلق يتوتر.
2: صدق في هذه النقطة تحديدا أستاذ عبد الله، يعني يمكن السيناريوهات هذه هو يراها منطقية وغير أنه مبالغ فيها. الفكرة أنه يتحدث مع شخص آخر يبين له هل هذا سلوك طبيعي أو صحي، أنه يتحدث بهذه المخاوف مع شخص يقول له تراك قاعد تبالغ يا فلان أو فلان.
9: طبعا ليش؟ لأني أنا إيش الفائدة السريعة لما أنا أتحدث إلى شخص مناسب؟ أنه مباشرة بيرد علي بتطمين. أنا أحتاج فقط إلى تطمين بسيط. إذا أنا ما قدمت التطمين إلى نفسي، وأنا يعني أولى واحد أقدم تطمين لأحد هو نفسي أنا. أحاول أقدم لنفسي أنا التطمين وهون الموضوع، بالعكس أفترض الأفضل، وحتى لو ذهني غالبني وافترض الأسوأ فأفترض الحلول، وأفترض أن هذا موقف حتى لو صار، حتى لو طاح الكرسي إيش المشكلة، حتى لو تلعثمت إيش المشكلة. أو إذا تحدثت مع شخص مناسب هو بيقدم لي شيء من التطمين، يعني ما يمنع أني أطلب مساندة، بل بالعكس هو أحد الإجراءات الصحية جدا.
2: جميل جدا. طيب أنت ذكرت أنه ممكن يعني يؤدي هذا إلى سلوكيات يعني مبالغ فيها، لو تعطينا أكثر كيف ممكن يؤثر القلق الزائد على الدراسة أو العمل أو العلاقات حتى؟
9: يؤثر تأثير كبير. لو ضربنا مثل على الدراسة مثلا، الطالب اللي عنده قلق اجتماعي أو خوف اجتماعي غالبا لا يشارك في الحصة، غالبا لا يشارك، لا يجاوب. تجد الإجابة المثالية الصحيحة عنده يعرفها الآن، يعرفها، لا يبادر، ما يرفع يده، هو لا يحب الأضواء، لا يريد أن يكون تحت التقييم، فيفقد الكثير من الدرجات. أو المدرس ما يكتشف هذا الطالب، ليه؟ لأنه مختفي، هو موجود ويتجنب التفاعل، يتجنب المشاركة، يتجنب الإجابة، وهنا مستواه يكون مختلف عن المبادر المشارك. صح. لو كان في أي أنشطة لا صفية أو صفية تجده آخر من يتجاوب، هنا نقول برضو يتأخر دراسيا عن زملاء المبادرين. إذا كان فيه مادة فيها عرض أو فيها أو جزء مشروع مثلا، مطلوب مشروع أو بحث أو شيء في أحد المواد أو شيء، هو يفضل ما عنده أي مانع أنه يخسر 10 درجات ولا يعمل البحث ويقف أمام زملاء أو يتحدث أمام زملاء من شدة الخوف. فهنا نقول دراسيا تأثر بسبب هذه المشكلة فقط، قد يتأثر في عدة جوانب من ناحية الدراسة.
2: نعم.
9: هذا كذلك حتى في مجال العمل. في مجال العمل قد يكون فيه موظفين غير مكتشفين، والسبب
2: خوفه.
9: أنه هو عنده قلق وخوف اجتماعي، مبالغ. عنده حاجز كبير، يخاف مثلا من حضور الاجتماعات، يتخلف عن حضور الاجتماعات، ينسحب منها، أو إذا حضر يكون قلق جدا في زاوية لا يتفاعل، ينتظر انتهاء الاجتماع، فلا أحد يدري هذا الموظف هل عنده أفكار إبداعية، هل عنده قرارات أصوب من، هل عنده مشورة، هل عنده مهارات أخرى
2: قيادية،
9: ما حد يدري. هو حتى نفسه ما أعطى نفسه هذا الفرصة، يعني هو نفسه يفوت على نفسه فرص كثيرة.
2: واضح الفكرة هذه وإشكالية. صح
3: فعلا. طيب دكتور، كيف ممكن أنه يعني نحصر الأسباب اللي تزيد الرهاب الاجتماعي؟
9: طيب الأسباب أحيانا، خلنا نقول في البداية في أسباب وراثية، أو على قولتهم أن تخلق فيها، يعني جهازك العصبي أحيانا، كل الأجهزة العصبية بين الناس ليست سواء، فأحيانا يكون الشخص هذا جهاز العصبي أو المناطق المسؤولة عن الخوف نشطة عنده أكثر من غيره.
2: سبحان الله.
9: الجهاز العصبي يكون مثلا في حساسية عالية عن غيره مثلاً. فهنا نقول هذا الشخص يعني تركيبته تعرضه أكثر من غيره أو يتفاعل مع الخوف أكثر من غيره، وهذه جزئية بسيطة يعني قابل التغلب عليها. لكن لو أضيف إلى هذا الاستعداد الجيني، لو أضيف عليه التنشئة صارمة، مثلا طريقة التنشئة كانت صارمة جدا، التعليمات كثيرة المثالية، لا تغلط، لا حد، لا تزل بكلمة، لا تسوي خطأ في المجلس، لا حد يمسك عليك زلة، لا. إذا كان في تعليمات كثيرة وتوبيخ، بالإضافة إلى فيما لو وقع في خطأ، هذا نتكلم عن التنشئة أثناء الطفولة، يعني فيما لو وقع في خطأ يكون العقاب شديد جدا، التوبيخ عالي أو مستمر متكرر، هنا أنت تزيد الحالة، تزيد عنده يعني محاولاته، خلاص هو بينشأ وهو يحاول يحمي نفسه من أي موقف يرد على ذهنه، هو يكون تجنبي، منعزل، هذر، مشدود دائما، وينهار في المواقف هذه، وما تتطور أصلا مهاراته للتعامل مع المواقف. وأيضا إذا فيه يعني أمر التنمر، طبعا يؤثر، يعني إذا كان البيت صارم وكثير التوبيخ، إذا كانت بيئة الفصل في المدارس بيئة متنمرة بين الطلاب، هذا برضو يؤثر على هذا الشخص تحديدا. مجالسنا، أنا أحب أنوه على مجالسنا، أحيانا مجالسنا حنا الكبار إذا كان فيها مراهق أو كان فيها واحد في الطفولة متأخرة أو شيء، مجالسنا طبيعتها أصبحت يعني على قولتهم هذا يعلق على هذا ويضحكون المجموعة، هذا يرجع يرد التعليق،
2: بيئة غير صحية تماما، هذه
9: أبدا أبدا غير صحية، يصير على قولتنا هذا قسم متبادل الدبات، وإذا واحد فيهم وقع في موقف يعلقون عليه ويضحكون عليه لمدة شهر قدام، يعني الطفل يراقب، المراهق يراقب، وخلاص يخاف، يعني لا يتوجه المجلس علي الآن، يعني
2: إذا تكلمت وأغلط عز الله يمسكوني سنوات للأمام،
9: بيستلموني وبيصير وجهي كذا وبيضحكون. إذا كثرت هذه الأجواء حول اللي عنده استعداد واللي نشأة صارمة وعنده حذر، هذه الأجواء تزيده يعني تزيد الأمر سوء عنده.
2: وممكن هذا يدفعنا للتساؤل التالي، هذه أحد الأسباب التي أو الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في التعامل مع المصابين بالرهاب، إيش في سلوكيات أو أشياء الناس ما تنتبه لها لكنها مؤثرة وتزيد من خطورة أو موقف القلق والتوتر لدى الشخص المصاب بالرهاب؟
9: فعلا هو عدم فهم الحالة، يعني إذا كان هو يعاني من خوف وقلق اجتماعي، لكن الأب أو الأخ الأكبر أو الزوجة أو أيا كان لا يتفهم هذا الأمر، يعني يعتقد أن هذا الأمر بسيط يقلل منه، مثل اللي ما يعرف يسبح وأنت تقول له يلا أقفز الآن في الجانب العميق من المسبح، أقفز بكل بساطة، أنت لا تعقد الأمور. لا، هو يحتاج إلى فهم أول شيء أن هذه معاناة داخلية عميقة وشديدة بالنسبة له، إذا تفهمت أنا أسير أنا أمشي معاه خطوة خطوة، أنا أدعم نفسيا، ما أستهزئ فيه، ما أستهزئ في هذا الموضوع، ما أضع فيه تحديات مفاجئة. يعني بعض الناس يقول والله ولدي ما يتكلم في المجلس، خلاص أنا الليلة بحاول أحل الموضوع بالغمر، يعني يسمع بالغمر، فيجي في وسط المجلس والمجلس في عز المجلس يقول يا فلان أعطنا سالفة كذا. أنت هنا ورطت الابن في موقف لا يحسد عليه.
3: لو مرتب معه قبل قال له ترى كذا، ترى جهز السالفة
9: لا يضغطه، لا يأمل أنه يتحول إلى خطيب في يوم وليلة أو خلال أسبوع تدريب، لا، يقلل من الأهداف، يأخذ خطوة خطوة معه، يتدرج معه سنة سنتين، الأمر غير مستعجل ولا يحتاج إلى ضغط شديد، ويحتاج إلى تفاهم وعدم استهزاء، وتمشي الأمور.
3: فعلا فعلا مواقف تكون محرجة خصوصا في مثل هذه الأعمار. طيب رهاب الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية والتواصل والشاشات، هل الموضوع له علاقة في تطور هذا؟
9: طبعا هو اللي يعاني من الرهاب يميل إلى الانسحاب والعزلة ويحب الاختفاء عن التجمعات، فالأجهزة الذكية هذه ملاذ أول بالنسبة له، وفي علاقة طردية بينهم، يعني كل ما زاد الرهاب كل ما زاد استخدام الأجهزة، لأنه يهرب إلى عالم آخر وعالم افتراضي ما فيه التحديات اللي موجودة في العالم الواقعي بالنسبة له، فهو مختفي وفي نفس الوقت عنده معوض بعمل بعالم ثاني غير العالم اللي هو يعاني فيه أو ما يملك فيه مهارات، ففي علاقة مباشرة بينها. وبالعكس كذلك، يعني لو قلنا في شخص تنشأته عادية استعداده طبيعي، إذا أفرط في استخدام الأجهزة خاصة في مرحلة الطفولة والطفولة المتأخرة والمراهقة، فهو بالتالي سيتحول إلى مصاب بالرهاب نتيجة فقد المهارات. أن خلال استغراقه في استخدام الأجهزة فوت على نفسه نمو مهاراته التفاعلية في العالم الواقعي، فإذا تفاجأ يوم من الأيام وطلع من غرفته اللي هو كان يقضي وقت طويل فيها في استخدام الألعاب الإلكترونية وإلى آخر أيا كان، وفوجئ بحضور مناسبة أو شيء، بيكون بالنسبة للشيء هذا مفاجئ غريب بالنسبة له، ما عنده مهارات ما تعود، فسيكون سلوكه مشابه جدا للمصاب بالرهاب، فهي علاقة طردية بين المشكلتين.
2: نعم والله الحديث ماتع أستاذ عبد الله، ودنا حقيقة أن نستزيد، لكن إذا استطعت في دقيقة بماذا تحب أن تختم؟ برسالة مهمة، بتوجيه ضروري للمصابين بالرهاب الاجتماعي أو لمن يعرف مصاب بالرهاب الاجتماعي؟
9: والله أنا أختم بأن اللي يعرف الشخص مصاب بالرهاب قدر الإمكان تفهم معاناته، حاول تتصور معاناته الداخلية، ولو سمعني أحد الآن وهو يعاني من مثل هذا المشكلة لا تتردد في طلب المساعدة، لا تخجل من طلب المساعدة، طلب المساعدة الآن سهل جدا بالهاتف، أحيانا بالمحادثة حتى الكتابية بالهاتف بشكل سري ولا يعلم فيه أحد، والتجرؤ على هذه الخطوة الأولى طلب المساعدة يختصر عليك الكثير من المعاناة.
2: يتصل بمن يا دكتور أو أستاذ عبد الله؟
9: في أرقام كثيرة، يعني مراكز الإرشاد، عندنا حنا مجمع إرادة الصحة النفسية، عندنا مركز استشارات، فيها كثير مراكز خاصة، يبحث عن أي أخصائي نفسي أي أخصائي اجتماعي استشيره في هذا الأمر.
2: جميل جميل جدا.
9: في المدرسة يتوجه للمرشد الطلابي، شخص كبير شخص فاهم من أقاربه، مو شرط يبحث عن مختص مباشرة، يسأل ويسأل عن طريق الطلب المساعدة وسيجد حل.
2: الله يبارك فيك وفيما طرحت. أستاذ عبد الله بن حامد الغامدي الأخصائي الاجتماعي ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، شكرا جزيلا وفيرا لك على هالإطلالة والحوار المهم حقيقة في موضوع الرهاب الاجتماعي، ما قصرت.
9: العفو، الله
2: سلمك الله فمعنا.
3: بارك الله فيك، شكرا.
0: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا هدى للناس.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كانت تلكم تلاوة طيبة بصوت القارئ لافي العوني، جزاه الله خيرا.
3: عدنا لكم من جديد يا كرام، أهلا ومرحبا بكم في حديثنا عن الرهاب الاجتماعي. شاركونا بتجاربكم إذا كنت سبقا عانيت منه أو ما زلت تعاني منه، إن كنت تعالجت منه، كيف كانت طريقتك، على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
3: معنا يا كرام الآن جمعية رعاية مرضى القلب قلبي، معنا الأستاذ فيصل بن عبد الرزاق قرشيدان المدير التنفيذي. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ خالد، أستاذ سلطان، حياكم الله.
2: يا مرحبا.
3: الله يحييك وقواكم الله. القلب شغلكم كله على القلب، ها؟
4: ما في شك ما في شك، هذا القبض النابض يعني.
3: الله يقويكم. طيب تعطينا نبذة البداية عن الجمعية.
4: أبشر أبشر. طبعا بالنسبة لجمعية رعاية مرضى القلب قلبي، هي إحدى الجمعيات المسجلة في المركز الوطني، الآن عمرها تقريبا تمشي في السنة الثامنة يعني، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قام تأسيسها نخبة من أساتذة الجامعات والأطباء الاستشاريين في تخصص أمراض وجراحة القلب لدى الأطفال والكبار في المملكة السعودية. هذا باختصار.
2: ما شاء الله تبارك الله،
3: الله يعطيكم العافية. وش أبرز البرامج والخدمات التي تقدمونها؟
4: طيب، وطبعاً طالما أنها جمعية قلب فهي في الحقيقة تعنى فقط في جانب القلب، يعني كأقوى نشاط تتميز في جمعية قلبي. المشاريع الصحية دائماً هي جراحة الكبار فيما يخص القلب، قسطرة الكبار، جراحة قسطرة الصغار، وأيضاً فيما يخص عيادات قلبي. هذه تقريباً المشاريع المهمة. من خلال العام الماضي يعني في 2025 وفضل من الله سبحانه وتعالى، تم العمليات اللي أجريت 1379 عملية. طبعا لما نقول 1379 لجمعية قلبي في الحقيقة هو عدد كبير وضخم، لأن ما يخفى عليكم عمليات القلب ليس من العمليات السهلة البسيطة اللي ممكن تكون عمليات ذات اليوم الواحد، عملية القلب المفتوح، العملية القسطرة، الجراحة، هي في الحقيقة من العمليات المعقدة واللي تمر مراحل يعني قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية، وهذه في الحقيقة تأخذ لها يعني وقت طويل حتى يتشافى منها المريض بعد الله سبحانه وتعالى.
2: ما شاء الله.
4: نعم.
2: طيب، هذه الخدمات وهذه المشاريع من أراد الاستفادة منها، أو حتى من يستمع لنا الآن ويحب دعم هذا العمل ويحب هذا المجال، كيف طريقة التواصل معكم، الاستفادة من خدماتكم أو حتى دعمكم والمشاركة معكم؟
4: طيب جيد. هو طبعا بالنسبة لطرق التواصل، ما في بالنسبة لرقم الجوال الموحد اللي عندنا في الجمعية اللي هو 055-073-5885. أعيد مرة ثانية.
2: نعم،
4: 055-073-5885. وحساب المنصة الإكس اللي هو قلبي أندرسكور سوسايتي، هذا حساب الجمعية. أنا لعلي أجدها فرصة اليوم في الحقيقة يعني ودي أتكلم عن مبادرة أقامتها جمعية قلب في شهر رمضان المبارك يعني. هي هذه من المبادرات النوعية اللي ما شاء الله تبارك الله فضل من الله سبحانه وتعالى أقامتها بقوة جمعية قلبي، ألا وهي مبادرة أطلقنا عليها صحتك في رحاب الراجحي. كان في تنسيق مع إدارة جامع الراجحي في الرياض، أقمنا فعالية ضخمة جدا يعلم الله، تكاتفت فيها كل الإدارات في الجمعية. هذه المبادرة تهدف إلى الفحص على المصلين في جامع الراجحي في رمضان، طبعا لمدة 30 يوم.
2: ما شاء الله.
4: يعني عادة الفعاليات، عادة أي فعالية في أي جمعية لا
2: تتجاوز 3 أيام،
4: لأن في الحقيقة هي في الحقيقة مكلفة سواء إداريا أو فنيا يعني. لكن أيضا بتسهيل من إدارة جامع الراجحي جزاهم الله خير، أطلقنا الفعالية هذه لمدة 30 يوم من أول يوم إلى يوم 19. كان هذا فيما يخص الرجال والنساء في جامع الراجحي، من يوم من ليلة 20 إلى 21 لا كانت هناك عيادة للاعتكاف في جامع الراجحي تخدم المصلين. طبعا هذه في حقيقة يعني كان وراها جهد كبير بذلوه الزملاء يعلم الله في جميع قلبي. كان في تكاتف كبير، كان في تكاتف أيضا من إدارة جامع الراجحي ومن بعض التجمع الصحي في الرياض أيضا كان لهم دور كبير بين ساندوا عشان تنجح الفعالية هذه. وأيضا بفضل من الله سبحانه وتعالى كرقم يختصر كل هذا الجهد، المستفيدين خلال شهر رمضان تقريبا حوالي 2800 مستفيد.
2: ما شاء الله.
4: طبعا كانت هناك عيادة فيها دكتور من قبل الجمعية غير عن العربة اللي كانت واقفة خلال 30 يوم مجهزة بكل الأجهزة الداخلية سواء قياس العلامات الحيوية أو فيما يخص تخطيط القلب والاستشارات. فكان في جهد كبير يعلم الله أطلقنا عليه يعني اسم كذا يعني أساس يكون مبادرة اسمها صحتك في رحاب الراجحين.
2: الله يكتب بأجركم ويبارك في هالجهود الطيبة.
4: اللهم آمين.
2: والغير مستغربة حقيقة على أبناء الوطن ومن الجمعيات الرائدة المميزة في مثل هذا. شكرا جزيلا لكم الأستاذ فيصل بن عبد الرزاق الرشيدان المدير التنفيذي لجمعية رعاية مرضى القلب قلبي. شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا.
2: في أمان.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
3: أهلا وسهلا بكم. ذكر بمن يرغب المشاركة من الجهات في هذه الفقرة أن يسجل في الرابط مثبت في حساب البرنامج على منصة إكس. وعدنا لكم حديثنا عن الرهاب الاجتماعي.
2: لكن يعني نعود لكم إن شاء الله بعد موجز الثامنة.
3: إن شاء الله.
2: فاصل الموجز بعد قليل. وبالفعل نرغب بعد الثامنة بأن نستمع إلى قصص وتجارب وأفكار في موضوع الرهاب.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
5: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: 8 إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس الإمارات بحث خلاله مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
2: نيابة عن سمو ولي العهد نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس أوغندا.
3: وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي البريطاني ويؤكدان على أهمية ضمان حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز.
2: المملكة تدين قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني التسلل إلى جزيرة بويبان الكويتية.
3: بمشاركة المملكة انطلاق أعمال منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في نيويورك.
2: الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدم خدماتها التوعوية للحجاج بأحدث الوسائل الرقمية والتقنيات التفاعلية.
3: والصحة تؤكد أن لقاح الحمى الشوكية شرط أساس للعاملين في موسم حج هذا العام.
2: مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يعلن إتاحة شراء سندات الهدي لموسم الحج بسعر موحد.
3: طلبة المنتخب السعودي يعرضون مشاريعهم أمام رعاة آيسف ووسائل الإعلام قبل يوم التحكيم.
2: أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزته للتميز والإبداع في دورتها الرابعة.
3: برعاية أمير منطقة عسير جامعة الملك خالد تحتفي بتخريج 14,000 طالب وطالبة.
2: انطلاق أعمال ملتقى التميز المحاسبي 2026 بالرياض.
3: جامعة القصيم تنظم ملتقى البحث والابتكار بمشاركة 49 باحثا ومبتكرا.
2: هيئة تطوير المدينة المنورة تنظم ورشة عمل لتحفيز صادرات المنطقة.
3: ونادي سباقات الخيل يوقع مذكرة تفاهم لتوطين وتأهيل المهن التخصصية.
2: رابطة العالم الإسلامي تدين عملية التسلل التي نفذتها مجموعة من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بويبان الكويتية.
3: أخيرا استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.
2: أيها الكرام، تقبلوا تحياتي من أعد هذا الموجز، إبراهيم بن محمد الدماغي. شكرا لكم على طيب المتابعة وعودة إلى برنامجكم اللهم بك أصبحنا.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك
6: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
6: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
6: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما تلاحظون انه الرهاب الاجتماعي يعني حتى لو كنت شخص عادي تحس انك مثلا في اماكن في دوائر اجتماعيه معينه يطلع وفي دوائر اجتماعيه اخرى لا عادي، في ظرف معين في قالب القاء معين يطلع في قالب لا. يعني مثلا جانا الاتصال اللي هو امام مسجد ما عنده مشكله يصلي بالناس، يصلي بهم 5 مرات في اليوم زين، بس انه يتكلم قدامهم صعبه عليه، احتاج انه يتدرب. في اشخاص مثلا والله ما عنده مشكله يتكلم بالصوت بس ما اطلع بالصوره. في اشخاص في مجالس معينه يمكن عشان صار فيها موقف او شيء او كذا، او عارف انهم عيارين او كذا فلا سيلتزم الصمت، وفيه مجالس لا ياخذ راحته على الاخر لانه امن من هالموضوع. قالب كثيره يعني يمكن تصير في دائره معينه عندك رهاب، في دائره معينه لا ما عندك.
1: هو الضابط في المساله مثل ما قال المختص الاستاذ عبد الله في مساله انه هل هذا الشيء مزمن مستمر معك، هيؤثر على حياتك، يؤثر على تحركاتك، يفوت عليك فرص كثيره، او انه مجرد حاله نفسيه. يعني مثل ما تفضلت تجد انسان ما عنده مشكله بالعكس يتحدث امام الناس لكن في مكان دون اخر لانه تعرض لاشكاليه هناك او كذا. بعضهم يا اخي مثل ما قال بعض البيئات يا اخي اعوذ بالله تنبس فيها ببنت شفة واحده فيتم استلامك
0: مدافع،
1: يتم استلامك بشكل ما هو منطقي اساسا ولا معقول، لكن هكذا هم يحبون ان يكون الجو عباره عن سلخ. الله المستعان.
0: اي فعلا عندنا هالثقافه، يعني ثقافه العيارين هذولي
1: إيه؟
0: اللي كثير من الناس الدوائر، واكتشفت يعني تقريبا في الخليج كلها اللي ما تحلو الاستراحه او الديوانيه الا بالقصف المتبادل بين اعضائها. ما ادري، وفي ناس اتوقع صار عندهم حصانه يعني وان كانت الا لابد لما تجيب مشكله او حزازات او شيء، بس في ناس ما شاء الله عليهم بعد.
1: لكن يقول لك من الاعراض الشائعه سلطان مستمعي الكرام انه يكون عندك خوف، الخوف هذا قبل هالمناسبه وقبل هالتصرف، توتر اثناءه وتلعثم، وكذلك التفكير المفرط بعده الذي قلته ليتني ما قلت او ليتني قلت او ماذا سيقولون وماذا سيحصل. وهذه الدوامة التي يعيش فيها الإنسان تعطل حياته بشكل كبير.
0: هذه مرة مؤذية خالد، اللي هي سالفة شريط المواقف، هذا اللي يجيك قبل ما تنوم، وسبحان الله شريط المواقف هذا انتقائي ولا ينقي الشيء السلبي، حتى يقولون أنه لو عملت حديث وتواصل حقيقي مع شخص لمدة ساعة زين، وضمن هالساعة قلت كلمة خطأ أو قلت شيء غبي أو أخطأت أو هو أخطأ في كلمة تفسر بعدة تفاسير أو شيء، لين جيت تنوم واشتغل شغلت بسم الله شريط الذكريات هذا شريط المواقف، ستجد أن تجاوز هالساعة ولا وقف إلا على الموقف المحرج اللي صار لك.
1: هذا وانت إنسان طبيعي،
0: هذا وانت إنسان
1: إيه، فكما بالك باللي عنده رهاب اجتماعي. هذا المواقف عز الله سيخترع مواقف وسيناريوهات عجيبة مثل ما قال الضيف. معنا مين؟ غيث من الرياض. يا غيث السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
2: صباح الخير.
1: يا صباح النور والسرور.
2: صباح الخير بكم المشاهدين.
1: يا حبيبي يا غيث
0: وسهلا.
1: أسعدك الله. ها يا غيث، إيش مشاركتك اليوم؟
2: القرآن الكريم.
1: القرآن الكريم، من أي سورة تقرأ؟
2: ليلة في قريش.
1: يلا أعوذ بالله، استعذ بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليلة في قريش، إلى فهم رحلة أيوة الصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأعمنهم من خوف.
1: ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة يا غيث، أغاث الله قلبك وجزاك يا حبيبي. تسلم، شكرا لك على هالمشاركة الطيبة، شكرا لوالديك، الله يحفظك ورعاك يا غيث، أنت ووالدك وجميع من يسمعنا. شكرا لغيث من الرياض.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
4: تغطية،
3: تغطية.
0: تغطيتنا الثانية معكم أيها الكرام، اختتم يوم أمس فعاليات ملتقى اليوم العالمي لإدارة المرافق الذي نظمته الجمعية السعودية لإدارة الأصول والمرافق والصيانة بمشاركة مختصين وخبراء.

0: ناقشوا أحدث الممارسات والتقنيات في إدارة المرافق والصيانة واستدامة الأصول. معنا المهندس عبد الرحمن بن مطر الشهراني، عضو مجلس إدارة جمعية الأصول والمرافق والصيانة. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله صباحكم وأسأل الله أن ينفع بهذه الدقائق.
0: الله يحييك يا باشمهندس. خلنا نتحدث بداية عن أبرز أهداف ومحاور هذا الملتقى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة في برنامجكم المميز بك أصبحنا، وسعيد بتواجدي معكم الحديث عن أهمية إدارة المرافق ودورها في التطوير والاستدامة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. الحقيقة يهدف ملتقى اليوم العالمي لإدارة المرافق إلى أبرز أهمية هذا القطاع الحيوي ودوره الكبير في استدامة تشغيل المنشآت بكفاءة عالية، خاصة مع التطور المتسارع في مجالات التقنية والتحول الرقمي. ومن أبرز المحاور التي ناقشها الملتقى العالمي لإدارة المرافق والذي يعد من أبرز الملتقيات المهنية المختصة بمجال إدارة الأصول المرافق وبمشاركة المجلس العربي والمنظمة العالمية للصيانة، هي عدة محاور ومن أبرزها الاستدامة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الأصول وتحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف التشغيلية باستخدام أفضل الممارسات الحديثة. أيضا ركز الملتقى على أهمية التكامل بين إدارة المرافق والطاقة الماء، لذلك من أثر مباشر في رفع موثوقية المنشآت وتحسين كفاءتها التشغيلية وإطالة عمرها الافتراضي. وشهد الملتقى حضور جهات حكومية وخاصة خبراء ومختصين في هذا المجال، وهذا يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات المهمة الداعمة للتنمية وجودة الحياة.
0: ما شاء الله، ممتاز. طيب كذلك يعني هذه التقنيات الحديثة وسائل الذكاء الاصطناعي وغيرها، كيف تسهم في تطوير إدارة المرافق والصيانة؟
1: صحيح، اليوم نشهد تحول كبير في قطاع إدارة المرافق بفضل الله، ثم بفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت عمليات التشغيل والصيانة تعتمد بشكل أكبر على تحليل البيانات والأنظمة الذكية من السابق. في الماضي كانت الصيانة غالبا تتم بعد حدوث العطل، أما اليوم فأصبحنا ولله الحمد نتجه إلى الصيانة التنبؤية التي تعتمد على الحساسات الذكية وأنظمة المراقبة وتحليل البيانات للتنبؤ بالعطال قبل حدوثها. وكذلك الذكاء الاصطناعي يساعد بالتنبؤ في تحسين استهلاك الطاقة ورفع كفاءات المعدات وتقليل التكاليف التشغيلية والانقطاعات المفاجئة، بالإضافة إلى دعم سرعة اتخاذ قرارات وتحسين كفاءة التشغيل، كما أن أنظمة إدارة المباني الذكية والتوأم الرقمية وإنترنت الأشياء أصبحت أدوات مهمة تمنح الجهات المشغلة رؤية دقيقة وفورية عن أداء الوصول المرافق. وهذا التحول يمثل نقلة نوعية في إدارة المرافق من خلال رفع الجاهزية التشغيلية وتقليل الهدر وتحسين استمرارية الخدمات بكفاءة أعلى.
2: جميل، ما شاء الله. بأن هذا المؤتمر يعني وهذا الملتقى تشارك في عدة جهات، في يعني بيئة جدا ممتازة لتبادل الخبرات لتلاقح الأفكار، فكيف ترون هذه الأهمية؟
1: صحيح، مثل هذه الملتقيات تعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب العملية بين الجهات الحكومية والخاصة، خصوصا أن قطاع إدارة المرافق يرتبط بشكل مباشر بالطاقة والتشغيل والصيانة والاستدامة والتقنية. لا شك أن الملتقى يساهم في نقل المعرفة والخبرة واستعراض الحلول الحديثة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المهنية والتكامل بين الجهات المشاركة. كما أن هذه اللقاءات تساعد على تطوير الكفاءة الوطنية ورفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المرافق الحديثة ودورها في تحسين كفاءة التشغيل واستدامة الأصول. وهذا النوع من الملتقيات يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع في المملكة والاهتمام المتزايد بتطويره بما يواكب متطلبات المراحل القادمة.
2: جميل. طيب في قطاع إدارة المرافق يعني كيف يتم دعمه، وما وضع المستهدفات رؤية السعودية 2030 في موضوع الاستدامة ورفع كفاءة الإنفاق؟
1: قطاع إدارة المرافق يعد من القطاعات الداعمة بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة، خصوصا بجانب استدامة ورفع كفاءة الانفاق وتحسين جودة الخدمات. واليوم إدارة المرافق لم تعد تقتصر على أعمال الصيانة التقليدية السابقة كما ذكرنا في السابق، بل أصبحت تعتمد على التخطيط الذكي وإدارة دورة حياة الأصول والتحول الرقمي ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه. ويعد هذا القطاع اليوم أحد الركائز التشغيلية الحيوية التي تسهم في رفع كفاءة الأصول وتعزيز استدامة المرافق وتحسين موثوقية الخدمات التشغيلية على المدى الطويل.
2: جميل، بارك الله في جهودكم. ملتقى بمشيئة الله عز وجل يتصلون فيه إلى الأهداف وتفتح من خلاله الآفاق وتصلون فيه إلى ما تتمنون وزيادة بحول الله. كلمة أخيرة لكم مهندس عبد الرحمن.
1: ختاما، إدارة المرافق اليوم أصبحت عنصرا أساسيا في استدامة الأصول ورفع كفاءة التشغيل، ومع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أمامنا فرص كبيرة لتطوير هذا القطاع بما يوافق تطلعات رؤية المملكة 2030.
2: جميل جدا، شكرا جزيلا لكم. المهندس عبد الرحمن بن مطر الشهراني، عضو مجلس إدارة جمعية الأصول والمرافق والصيانة، شكرا جزيلا لكم.
1: حياكم الله، سعدت باستضافتكم، شكرا لكم،
2: في أمان الله.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. هدى للناس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ

الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الأفاضل إلى هذه التلاوة الطيبة بصوت القارئ ريان المحيسني جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا أحبة، نحن برفقتكم في 10 دقائق متبقية من هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الرهاب الاجتماعي، ويعني حديث لطيف جميل منكم وتجارب نستمع إليها ونقرأها، وكذلك حديث بديع من ضيفنا الأخصائي يعني الأستاذ عبد الله جزاه الله خير، تحدث حديث جميل في التفريق ما بين الرهاب الاجتماعي كاضطراب مزمن يعاني منه الإنسان بشكل متكرر ويسبب له أزمات حياتية، سواء على صعيد العمل، الدراسة، العلاقات الاجتماعية وغيره، وما بين القلق والتوتر الذي يكون عرضيا ويأتي لمرة واحدة ويذهب. يعني قاعد أقرأ مشاركات، هي أشياء بسيطة وحصلت مرة وخلاص، يقول
3: تحصل للجميع
2: نعم. لكن هذه مشاركة تبين يعني حساسية الموضوع، لا سيما في الفصول الدراسية. أخونا جهاد محمد صالح من شبوة من اليمن يقول: كنت مختص اجتماعي مرشد في إحدى المدارس، طالب في الصف الثالث الإعدادي، كان صامت هادئ الصف لا يناقش ولا يجاوب، وجاءت الاختبارات ودرجاته عالية جدا ما شاء الله، تفاجأوا وجلسوا معه كذا، اكتشفوا أنه سبق وشارك مشاركة وأخطأ وضحك عليه المدرس والطلاب وكذا، فبعدها خلاص كلام ما لن أتكلم تماما، حط إكس على موضوع الحديث، لكنه متفوق وبلا شك مثل ما ذكر الأمور تعالج والحمد لله حاله تغير. فجميل جدا معرفة الخلل والخطأ أين هو والذهاب للمختص وحلحلة الموضوع.
3: بالضبط الحلحلة. طيب معنا إبراهيم من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم يا إبراهيم.
2: أبو خليل
3: يا إبراهيم،
2: أين أنت؟ طيب
3: من أيوة إبراهيم معنا.
2: لا ما
3: إبراهيم مش راضي يطلع. طيب من أهم الأشياء اللي قالها ضيفنا الصراحة اللي هي مسألة تبعات يعني الرهاب الاجتماعي، بعدين الإنسان شو يصير سلوكه، اللي هو يطيح في مسألة التفادي، يتفادى كل شيء، يتفادى الحديث، يتفادى الظهور، يتفادى الاجتماعات المكتظة، يتفادى المواقف المشاركة، يبعد. وهذه يعني في كل مجالات الحياة، لا تعتقد أن حل المشكلة هو تفاديها أو التغاضي عنها، بل حلها هو مواجهتها، هو مواجهتها ومحاولة علاجها وتأقلم معها إذا كان المسألة تستدعي تأقلم، أو حتى مجابهتها ويعني محاولة الانتصار عليها في مثل مسألة الرهاب الاجتماعي. أما مسألة أنك تذهب إلى ناحية لا خلاص أنا ما عاد أحضر مناسبات اجتماعية، لا أنا معلش اعفوني خلاص الكلمة هي يقوم عن شخص فلان،
2: سأرتاح من الموضوع، ليش أتعب نفسي وأروح وأعاني، خلني مريح وأخلق لي عالم يكون أنا جدا مرتاح فيه، عالم افتراضي يا سلام، ما حد يعرفني ولا يعني يعرف شكلي ولا صوتي، وهناك أنا مرتاح. رويدا مثل ما يحصل في بعض الأمور التخيلية المستقبلية، الناس تعيش متصل أدمغتها بالأجهزة ويعيشون عالم واقعي في العالم الافتراضي. صح. وعالمهم الحقيقي المادي الملموس هذا
3: صار هو الافتراضي،
2: نايمين.
3: صح. رجعنا نام معنا. السلام عليكم إبراهيم.
4: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وتركي
3: أهلا وسهلا، هلا بالغالي،
4: حياك الله، بارك الله فيك.
3: الله يرضى عليك.
4: أمس كان سألت سؤال أنت بالنسبة لل بيتعلق على يعني مشاركة بعد الواحد سوداني، قلت يعني تبي أيوة نعم إن هي مثلا المشاركة طيبة وكذا، فقلت باللهجة السودانية وتركي إيش معناها، فأنا بقول لك يعني إحنا بنقول سمحة.
3: صح. اي سمحه، صحيح صحيح. اي فاتتنا الكلمه راحت. اي والله سمحه شديد.
4: اي نعم،
2: انت زول سمح هكذا. صحيح.
4: الله يجزاك خير، شكرا لك. الله يجزاك خير من طيبكم ومن سماحتكم انتم.
2: الله يرضى عليك.
3: ايش تقول يا ابراهيم في موضوعنا اليوم؟
4: بعلق تعليق بسيط، وعندي موقف. التعليق على يعني المشاركه الطفل قيس ربنا يحفظه، ويعني
2: غيث. نعم
4: قيس. نعم. فهو ده من ضمن العام موضوعكم. أول شيء بالنسبة له هو اتصل كصغير ما شاء الله تبارك الله، يعني اتصل وقرأ الصورة فده يعني مفترض الأب يعني يربي في أبنائه اللي هو عدم الخوف وعدم الرهاب وكده. فدي ناحية تربوية يعني من ضمن موضوعكم. حتى الصورة اللي يعني اللي قراها في آخرها اللي هي يعني آمنهم من أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني داخلة في نفس الموضوع
3: الله
4: يعني
3: عليك.
4: تعلقت نعم. الموقف اللي أنا بذكره ذكر لي واحد من الناس يعني قصة حقيقية والعهد عرابي أخ عارفه، فقال يعني في واحد من الخطباء قال أول مرة عشان يعني طلع عشان يخطب الناس خطبة الجمعة، فصروا عليه إنه لازم يخطب الجمعة، فلما طلع في المنبر يعني صار يطالع في الناس كده بس ما تكلم.
2: نعم.
4: خاف يعني الناس قالوا إيش المشكلة يعني رجل الميكروفون ما شغال، صار تعليقات يعني المشكلة عندك مشكلة في شيء، فهو صار فيه رهاب وفي خوف فسكت ما تكلم لحد ما في النهاية نزل.
2: سبحان الله يعني. تحصل نعم. مثل هالمواقف. الله يعطيك العافية خان العزيز الكريم، شكرا لك على مداخلتك، وحقيقة نبهنا لموضوع يمكن إن شاء الله وقت يسعفنا لنأخذ مع عبد الله وكذلك هذا الحديث عن إنه من الجانب الإيماني والشرعي وكيف إنه تطمين الإنسان لنفسه بذكر الله عز وجل وحرصه على دعاء الله عز وجل، هذا بلا شك إنه يورث القلب طمأنينة وسكينة ولا يتعرض أبدا مثل ما قال ضيفنا في آخر المداخلة بعد عون الله عز وجل استعانة بالمتخصصين من أصحاب المعرفة والدراية، لا سيما نتكلم هنا عن الأخصائيين النفسيين. فجميل جدا الإنسان يكون ملاذه الأول والأخير الله عز وجل في اللجوء والانطراح بين يديه والدعاء وطلب المعونة
3: بلا شك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
2: عبد الله.
3: أم عبد الله السلام عليكم.
1: يا هلا والله. عليكم السلام.
3: الله يحييك أم عبد الله، هلا وسهلا.
1: جزاكم الله
3: خير.
1: نفيدة.
3: الله يحييك.
2: سم.
1: أنا بسأل، أنا هل الشباب اللي ما يبون الزواج هو رهاب عندهم رهاب؟ بس إذا منك تكلمت راح وخلاك، إذا قلت أطر يعني بس أنا الزواج.
3: سكتوا. اي قصدك اي الشباب اللي منعزلين عن يعني فكره الزواج او شايلها من بال
1: هل ما يبون الزواج يكبرون تروح اماره من واحد يصل 40 ما يتزوج.
2: وش رايك انت يا ام عبد الله؟
3: سموا هذولي
1: انا اقول انه رهاب يعني خوف يخافون من الزواج ولا وش قصدهم؟
2: الله المستعان. يمكن سمعوا بهالقصص.
1: والله اشوفهم واجد عندنا.
3: إيه فعلا، وكل ما العمر يعني يتقدم يعني خلاص عادي جدا تقابل شخص 39 40 ما بعد زوج
1: تقدم لا ولد ولا بنت خلاص يفوتها.
3: وش تحليلك يا عبد الله؟
2: وش الحل؟
1: تحليلي اقول انه يعني رهاب، انه مخوف يعني يخافون،
3: خايف من المسؤولية، خايف من ربطة
1: مسؤولية يزملون انه وش قصدهم يعني.
2: طب اعطينا رساله للي يتاخر في الزواج واللي ممكن يخاف من الزواج سواء الولد او البنت.
1: كلهم والله ما نبي بس عاد وش نسوي غصب
2: يعني
1: والله ما هو احسن ابد، احسن شيء الواحد ما شاء الله شوف اللي يتزوجون وهم توهم شباب وهم ما شاء الله يكونون بيوت ويجيهم
3: صادق
1: ما شاء الله قالوا ويعيشون ما شاء الله
2: هذا
1: واللي الحال وينعزل يبتدي سبحان الله يصير عنده
2: والله يعني أخطاء ومعاناة حقيقة. الله يعطيك العافية يا أم عبد الله، شكرا لك على طرح الفكرة.
3: صدق فيه نوع رهاب ثاني اسمه الخوف من الزواج، وهو حالة نفسية شائعة تتراوح بين القلق الطبيعي من المسؤولية والرهاب المفرط الذي يؤدي إلى تجنب الارتباط.
2: وعلى فكرة خلنا نعطيكم أيها العزاب والعزابية الذين يعني يتأخرون عن الزواج، جاء أنتم على فكرة جالسين أخويا ومجالسين صاحباتكم أنتم الأخوات ما يسمعونكم إلا المشاكل
3: صح.
2: ما يسمعونكم إلا الغثة إلا الجانب اللي تقول يا ولد انحش عن الزواج. لا لا لا هذا يعني وهذا اللي يصير في كثير من أحياء يعني في حياتنا أنه نظهر الجوانب السلبية أو الأخطاء الجانب يعني اللي فيه مشاكل، لكن في الناحية الأخرى نور على نور وجمال واستقرار عظيم وعجيب.
3: نعم.
2: تزوجوا يا أخوان.
3: إيه تزوجوا، ما أدري شو دان الزواج. المهم أنه لكل شخص يعاني من الرهاب الاجتماعي أحب أقول لك فقط يعني ألقي نظرة على وسائل التواصل الاجتماعي، شوف هال يعني بين قوسين وسمحوا لي شوف هالمهبة اللي يطلعوا لنا يوميا واللي يطلعون بحالات غير لائقة أبدا، ولا همهم ولا هم شايفين أحد، فما بالك بأنت الشخص المحترم الجيد اللي عندك مادة جيدة تقدمها سواء في مجلس في منبر في مدرسة في أي كان، يعني إن كان في أحد مفروض يكون عنده رهاب اجتماعي فهم وليس أنت.
2: أي والله، الله يقويكم وشكرا لكم أيها الكرام على طيب المتابعة وحسن المشاركة. ملتقى بكم في خميسنا غدا بحول الله عند 6:30. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
5: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
5: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
5: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا.
6: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: كريما.
1: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي يوسف والرعد.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي يوسف والرعد.
1: حديث قدسي قدسي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. أخرجه مسلم.
1: حديث قدسي قدسي.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
6: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع
3: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
7: محاضرة الأسبوع. علينا أن نبادر للأعمال الصالحة.
3: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. لعلنا نبدأ أسئلة هذه الحلقة من أم عبد العزيز، تقول: يا شيخ، أصلي الليل على حسب استطاعتي وأقرأ من المصحف نظرا، ثم أكمل القراءة في صلاة الضحى من المصحف، وأصلي الضحى ستا أو ثمان هكذا وهكذا، كلها أقرأها من المصحف نظرا، وأختم كل ثلاثة أسابيع أو شهر وأداوم على ذلك غالبا، فما حكم عملي هذا وهل فيه بدعة؟
2: بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وانفك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة

0: يقرأ من المصحف مفتوحا في أثناء صلاته، يقرأ من القرآن، لا إشكال في هذا إن شاء الله. وأيضا كذلك أيضا أن يقرأه بالترتيب، بمعنى يقرأ في مثلا كما تقول الأخت الكريمة أنها يعني تقرأ من صلاة الليل ثم تكمل في صلاة الضحى، ثم يعني وهكذا في صلاة النوافل، يمكن الرواتب وغيرها. على العموم لا مانع من هذا، يعني أن تقرأ من المصحف تقرأهما حتى في الصلاة، وحتى حتى لو قرأت شيئا منه خارج الصلاة ثم أردت أن تكمل في الصلاة الآتية من عند ما وقفت عليه في القراءة لا مانع. الأمر هذا كله واسع، الأمر في هذا واسع جدا، يعني وتقرأ بالقرآن متسلسلا وتختم كما تقول جزاك الله خيرا في كل ثلاث أسابيع أو كل شهر إلى آخره، ومداومة على هذا فلا معنى، وليس فيه هذا بدعة، وإنما لعل هذا إن شاء الله من التوفيق، وزادك الله إحسانا وتوفيقا، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وأيضا أعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الأعزاء. الأخ المرسل يقول: إذا توفي الأب أو الأم وأخذ كل واحد من الأبناء نصيبه من الإرث، ثم تبرعوا وبنوا لوالدهم مسجدا أو دار تحفيظ، فهل يكون كمن بنى مسجدا له وهو حي؟ وهل يصله الأجر والثواب وينفعه؟ وما الأعمال التي لو عملها الإنسان لأحد أقربائه الموتى يصلها ثوابه وتنفعه؟ لأن هناك من يقول إن الميت لا ينفعه إلا الدعاء فقط، جزاكم الله خيرا.
0: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال لطيف حقيقة، وأيضا فيه تفصيل في عرض السؤال. والسائل يقول: إذا توفي الأب أو الأم وأخذ كل واحد من نصيبه ثم تبرعوا وبنوا لوالدهم مسجدا أو دار تحفيظ أو غيره، فهل يكون كمن بنى مسجد له وهو حي؟ لا، إنما الأجر لكم من حيث المبادرة، أما الثواب فله، يصله الثواب إن شاء الله، يصله الثواب المسجد ما دام أنكم بنيتموه وجعلته فعلا وقفا على الوالد، فإنه إن شاء الله يصله الثواب، وأنتم مثابون، لأنكم أنتم المؤسسون وأنتم الواقفون الحقيقيون. وجزاكم الله خيرا على بركم وإحسانكم ويعني حرصكم على وصول الأجر والثواب والخير لوالديكم، فهذا أمر حسن وجيد، لكنه ليس كمن بنى المسجد بنفسه، لأن المال الذي بني به هو مالكم أنتم وليس ماله، لأنه معلوم أن الميراث حينما ينتقل لأصحابه ويكون ملكا لهم، ويكون قد خرج من ملك الميت، خرج من ملك الميت ودخل في ملك الورثة، فأنتم المالكون وأنتم إن شاء الله مثابون، وهو يثاب إن شاء الله على ما وقفتم له، سواء كان كما قلت مسجد أو دار تحفيظ أو غيرها من الأعمال. ثم أيضا سؤالكم يعني ما هي الأعمال التي لو عملها الإنسان لأحد أقربائه الموتى يصله إلى خير؟ نعم يصله إن شاء الله، سواء مسجد كما قلتم أو تحفيظ أو تسبيل ماء أو حجزتم عنه أو عمرة عنه أو أوقفتم مصحفا أو أوقفتم أي أشياء يعني تنفع الميت بإذن الله، أو يعني والدعاء لا شك طبعا الدعاء مهم تدعون له، فكل هذه إن شاء الله كلها تنفع الميت. يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم يتفع له به بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، فأنتم أولاده تنفعونه، والحمد لله هذا من نفعكم، أن بنيتم له مسجدا أو دار تحفيظ هذا من نفعكم له. وكذلك لو كان عالما وألف كتبا أو كان له تلاميذ، كل تلاميذه ينفعونه، لأنه هو الذي علمهم، وتلاميذه ينفعونه أيضا، يستمر العلم إلى ما شاء الله ولا ينقطع، فهذه كلها من الوسائل التي تنفع الميت. كما سأل السائل الكريم يقول: ما هي الأعمال؟ هذا منها العلم والصدقة والولد الصالح إلى آخره.

0: على كل حال جزاكم الله خير على ما فعلتم, والوالد إن شاء الله يصله ما فعلتم إن شاء الله إذا قبل الله عز وجل, وأنتم مثابون على ما بذلتم من مالكم ومن نفيس مالكم من أجل أبيكم, وجزاكم الله خير.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيما قلتم. يقول: ما حكم قول اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يزيل النعم ويحل النقم ومثل هذه الأدعية؟
0: جزاكم الله خيرا. لا شك طبعا الدعاء يحسن أن الإنسان قدر الإمكان أنه يدعو بالأدعية المأثورة, سواء أدعية القرآن مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة, ربنا هب لنا زوجنا, إلى آخره, فربنا إن سمعنا مناديا ينادي الإيمان, إلى آخره. فالأدعية القرآنية كثيرة, فينبغي أن يدعو بها الإنسان. وكذلك أيضا ما جاء الأدعية النبوية جاءت بالأحاديث, يحرص الإنسان على هذه الأدعية المأثورة وما كان في معنى المأثور. ومن أهم المشاكل المأثور ما يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. سيد الاستغفار ينبغي أن يحفظه المسلم وأن يحافظ عليه, وهو أن تقول: اللهم أنت ربي, لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يسمى سيد الاستغفار. لماذا؟ لأن معانيه عظيمة. أولا في تمجيد الله عز وجل والتقرب إليه بذكر أسمائه ونعوت جلاله سبحانه وتعالى, وفي الاعتراف بالذنب, أبوء لك يعني أعترف بذنبي, وأيضا بنعم الله عز وجل, ثم تقول اغفر لي. فإذا هذا هو سيد الاستغفار, وينبغي أن يحافظ عليه المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الدعاء, دعاء سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من نومه قبل أن يمسي فهو من الجنة, ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من الجنة. فهذا هذا الحديث البخاري. فهذا ينبغي يعني أن يحافظ عليه, ولهذا يعلق عليه ابن أبي جمرة يقول: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار. لكن ينبغي أيضا يعني تنبيهات ذكرها العلماء في الدعاء والاستغفار, وهو ننبه عليها لأنها مهمة جدا ويستحضرها المسلم. منها صحة النية والأدب, وأن يكون على طهارة والصدق والإخلاص والتذلل والاعتراف بالتقصير وإبداء الحاجة, وأنه لا غنى عن ربه, وأن لا يغنيه أحد غير الله سبحانه وتعالى. فاستحضار هذه المعاني والأعمال القلبية تؤثر جدا في حسن الدعاء, ويرجع معه إجابة الدعاء. هذا هو الذي ينبغي. ولكن ما ذكرته ليس يعني ليس مأثورا. الصيغة التي ذكرها السائل الكريم: استغفرك لكل ذنب يزيل النعم ويحل النقم, وكما معناه صحيح, لكن احرص على كما قلت الأدعية المأثورة. جزاك الله خيرا.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: في سورة يوسف يقول الله: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لمن يعود الضمير؟ ليعقوب أو ليوسف؟ وقوله: وشروه بثمن بخس, هل هم السيارة أو إخوة يوسف؟
0: أما الآية الأولى في سورة يوسف: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون, لمن يعود الضمير؟ ذكر العلماء كما ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره, يقول: وقوله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم, يقول ابن جرير: وأوحينا إلى يوسف لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا, يقول: بفعلهم هذا الذي فعله بك, وهم لا يشعرون, أي يقول وهم لا يعلمون ولا يدرون. فأيضا وأوحينا يعني إلى يوسف, فالموحى إلى يوسف, والضمير يعود إلى يوسف, وأيضا وهم لا يسرون قيل لا يسرون يعني لا يسرون أنه يوسف. أما الآية الثانية وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه يعني باعوه. الفعلان شرى واشترى وباع وابتاع كلها يعني عجيبة. يعني باع يعني نقل من ملكه إلى المشتري المشتري باع، لكن ابتاع بمعنى اشترى، شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى ابتاع. فإذا يعني الفعلان يعني تركيبهما لطيف جدا في البناء العربي، شروه بمعنى باعوه، واشتروه بمعنى انتقل إلى ملكهم، بينما ابتاع بمعنى اشترى وباع بمعنى نقل ملكه إلى غيره. إذن شروه بمعنى باعوه، أي كما يقول الطبري رحمه الله وشروه يعني وباع إخوة يوسف يوسف. وقال آخرون وشروه يعني السيارة، السيارة الذي جاءوا إلى البير هم لما استخرجوه من البير باعوه، وليس إخوة يوسف. أيضا قاله ابن جرير في تفسيره قال وقال آخرون بل عنا بقوله وشروه بثمن بخس السيارة أنهم باعوا يوسف بثمن بخس، هو الذي يظهر أنه السيارة وهو أظهر، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤال الأخير في هذه الحلقة معالي الشيخ يقول على أي سند فيما تبقى من مهر الزواج مبلغ 50,000 ريال يمني، وكان المبلغ في ذلك الزمان مقابل 10 غرامات ذهب من عيار 18 والسند قبل 25 سنة، فهل أدفع المبلغ كما هو في السند أو أدفع ما يقابل 10 غرامات ذهب مع أن الأسعار زادت بكثير الآن؟
0: هذا السؤال يعني تطرق له أهل العلم، خاصة حينما يكون دين وتختلف قيمته بعد الزمن سواء بالزيادة أو بالنقصان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله والشافعي والحنابلة والمالكية يرون أن الواجب أن يؤدى نفس النقد بغض النظر عن الزيادة أو النقص، لأنه المثل، المقصود هو المثل، يعني بمعنى يؤدى ما كان في العقد لأنه هو الثابت في الذمة دون زيادة أو نقصان. ورأى أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة أنه يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء. والذي عليه الجمهور هو فعلا الأصل أن يؤديه يعني بالمثل، يعني بمعنى نفس القيمة السابقة، يعني اللي هو 50,000 بمعنى أنه 50,000 أن يقدم 50,000، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء ما دامت العملة سارية المفعول، ما دامت العملة سارية المفعول ولم تلغيها الدولة، وهذا هو الموافق لمعنى القرض، بمعنى أن القرض يرد المقترض بدله يعني مثله ولا يزيد ولا ينقص. والذي أراه حقيقة أنكم تتصالحون، الأصل أن تؤدي الموجود، لكن الصلح أحسن حتى تطيب النفوس والخاطر، أنت تصالحت فهو حسن من أجل سلامة النفوس والقلوب. وإن أبيتم يعني أنت تصالحون المحكمة، والمحكمة هي ستفت في الموضوع بمعنى هذا أو هذا، وإلا الأصل كما قلنا أن يؤدي الشيء على ما هو عليه، لكن الصلح أحسن حتى تطيب النفوس والخواطر، ولا سيما أنها يعني علاقات أسرية وينبغي المحافظة عليها وأن لا يبقى في النفوس شيء ولا حرج، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. مستمعين الكرام، بهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له، والشكر موصول لكم أيضا على طيب استماعكم، كما يسعدنا بأن نتلقى أسئلتكم على جوال البرنامج 0534 700 من خلال الرسائل النصية والواتساب فقط. إليكم هذه التحية الطيبة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.
1: اللهم توفنا
2: آيات الأخلاق. آيات الأخلاق.

0: آيات الأخلاق.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الرحمن والواقعة.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الرحمن والواقعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
3: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام، وما زلنا في الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة بقوله باب جامع. ووصلنا إلى حديث جابر رضي الله عنه، قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين: لم يقل البخاري تلك الصلاة، إنما قال فيصلي بهم الصلاة المكتوبة. ذكر هذا أي البخاري في كتاب الأدب في باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، يعني قول معاذ إنه منافق، وبعض النسخ ليس فيها ذكر المكتوبة، انتهى النقل عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه. قلت: إنما قال من قال بذلك لدفع أن معاذا صلى بقومه وهم مفترضون وهو متنفل، وسيأتي إيضاح ذلك،

وأبو الزبير وعبيد الله ابن مقسم. ومنها واللفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بصورة البقرة، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنا فقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بصورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. فقال سفيان، يعني سفيان ابن عيينة راوي الحديث عن عمرو بن دينار عن جابر، قال سفيان: فقلت لعمر: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمر: نحو هذا. قال الحافظ ابن حجر: استدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد: هي له تطوع ولهم فريضة. وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه، فانتهت تهمة تدنيسه. فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردود، وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة، ليس بقادح في صحته، لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها، إلى آخر ما قاله الحافظ. فقد أطال في هذا وأطال في الجواب عن الإيرادات على الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه في جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وكل هذه الإيرادات ضعيفة، وإنما جاءت دعما للقول بعدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، والسنة في جواز ذلك ظاهرة، وحديث الباب ظاهر أيضا في المسألة. والقول بأنه تصح صلاة المفترض خلف المتنفل هو مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره ابن المنذر وابن تيمية، ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. قال في الشرح الكبير: اختلف عن الإمام أحمد في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، فنقل عنه حنبل وأبو الحارث أنه لا يصح، اختاره أكثر الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، واحتجوا بحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا، متفق عليه. والثانية تصح، نقلها عنه إسماعيل بن سعيد وأبو داود، وهذا قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر. وقال شيخنا، يعني موفق الدين ابن قدامة، وهي أصح، واحتج بقصة معاذ هذه وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في صلاة الخوف، بكل طائفة ركعتين كان يسلم فيهما بعد كل ركعتين، فلا جرم تكون الثانية نفلا في حقه صلى الله عليه وسلم، وهي في حق الصحابة فرض. انتهى النقل عنه. قلت: السنة كما تقدم ظاهرة في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض في عدة أحاديث، وثبت أيضا بالعكس، فعلم أن موافقة الإمام في نية الفرض أو النفل ليست واجبة، والإمام ضامن وإن كان متنفلا. ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان، يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم.

0: يتم ركعتين، فأظهر الأقوال جواز هذا كله، انتهى النقل عنه. قلت: وإذا جاز صلاة المفترض فالمتنفل فعكسه من باب أولى، أي جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. ولذلك اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على هذا، بل حكي الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر: صلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائز بإجماع العلماء، وهكذا يجوز صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، كمأموم يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر، وهو مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية، ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وهكذا لا يضر اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة أداء وقضاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار ابن تيمية، والقاعدة في ذلك مضطردة، وهو أنه لا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
2: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: حميد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: من مجالات الإخلاص في القرآن الكريم الإخلاص في الصبر، فالصبر المحمود في القرآن ما كان لله تعالى لا لكسب محمدة أو حصول عرض من الدنيا، فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أوائل ما نزل عليه من القرآن بالصبر له تقربا إليه سبحانه وتعالى وابتغاء لثوابه، فقال ولربك فاصبر، أي اجعل صبرك لربك لا لأحد غيره ولا لشيء سواه. وتأمل كيف قدم سبحانه الجار والمجرور على الأمر بالصبر ليدل على حصر الصبر على ابتغاء مرضات الله تعالى. قال البغوي رحمه الله: قيل فاصبر على طاعته وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله، وقال مجاهد فاصبر لله على ما أوذيت فيه انتهى. وذلك لأن اللام في قوله ولربك دالة على العلة والغاية من الأمر بالصبر. قال ابن عطية رحمه الله: أي لوجه ربك وطلب رضاه، وكذا قال ابن كثير وابن سعدي. وبهذا يتبين دخول الإخلاص في الصبر وأنه الدافع الحقيقي للصبر بجميع أنواعه، لأن من صبر لله بحبس نفسه على طاعة الله ومنعها من معصيته وكفها عن التسخط والجزع ابتغاء ما عند الله تعالى جاءته المعونة من الله تعالى على قدر إخلاصه وصلاح نيته وقصده.
1: تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتقديم اليسرى عند الخروج منه، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، ولورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال البخاري في صحيحه: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ولحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله. رواه البخاري ومسلم. ولأن القاعدة أن ما كان من باب التكريم استحب فيه تقديم اليمين، وما كان بضد التكريم استحب فيه تقديم اليسار، وما عدا ذلك فالأصل فيه تقديم اليمين. أن يقول الذكر الوارد عند دخول المسجد وعند الخروج منه. عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم.
4: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الروم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: سمعنا وأطعنا، نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.
1: عيادة المريض. المرض ابتلاء يضعف الجسد ويرهق النفس، والمريض في تلك اللحظات يكون أحوج ما يكون إلى كلمة تواسيه ونظرة رحيمة ترفع معنوياته. ومن رحمة الإسلام أنه جعل عيادة المريض عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وجعلها سببا للأجر العظيم. من فضائلها أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري. ومنها أن من عاد مريضا وجد عنده رحمة من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل على أخيه المسلم عاده خاض في رحمة الله حتى يجلس، فإذا جلس اغتمرته الرحمة، رواه أحمد. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. أي كأنه يجني ثمار الجنة بزيارته. ولا يقتصر أثر زيارة المريض على الأجر الأخروي، بل هي فوق ذلك تقوي روابط المجتمع وتزرع المحبة وتخفف على المريض آلامه. ومن آداب زيارة المريض أن تكون خفيفة لئلا تثقل على المريض، وأن يدعو له بالعافية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه الترمذي. فليحرص المسلم على هذه العبادة، فهي حق لإخوانه وسبب للألفة وجسر إلى رحمة الله، ومن عرف أجرها لم يفرط فيها، فكل زيارة قد تكون حصادا لك من ثمار الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ربي أرني أنظر إليك.
3: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله المجيب، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. إن ربي قريب مجيب، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهو المجيب يقول: من يدعو أجب، هو أنا المجيب لكل من ناداني. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. نسأل المجيب سبحانه لأنه قد وعدنا: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأل المجيب لأنه قد تكفل بإجابة المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسأل المجيب لأن إجابته لدعواتنا لا تنقصه شيئا. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الدخان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الدخان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة إبراهيم.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة صاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة صاد.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء الواقعة في الصلاة مسابقة بعض المأمومين للإمام، فإن الإمام قد يكون كبير السن أو مريضا في ظهره أو رجليه، فلا يتحرك إلا ببطء، ولا سيما عندما يهوي للسجود أو عند قيامه منه إلى الركعة التي تلي سجوده. فالواجب على المأموم عدم العجلة، بل ينتظر الإمام حتى يصل إلى الركن الذي انتقل إليه، ثم بعد وصول إمامه إليه ينتقل المأموم، بحيث ينقطع صوت الإمام وينتهي انتقاله إلى الركن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن المأموم: الواجب عليه أن ينتظر حتى ينقطع الصوت، حتى يكون قد تابع بدون مسابقة، ومسابقته تبطل صلاته إلا إذا رجع وتابع الإمام، انتهى كلامه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، فقال فيما رواه مسلم: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. الحديث والمعنى أن لا تكبروا ولا تركعوا ولا ترفعوا قبله، كما رواه أبو داود بلفظ: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أي لا تسابقوه في تكبير ولا ركوع ولا سجود. ويوضح هذا ما رواه البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وفي لفظ المسلم: حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. فهذا المتعين على المصلين ألا ينتقلوا لركوع ولا رفع ولا سجود إلا بعد انقطاع حركة الإمام وصوته بالتكبير. وهنا ينبغي بالإمام إذا كان قادرا ألا يتباطأ بالانتقال للركن، فإن تباطؤه مع قدرته تباطؤ في غير محله، ويتسبب في مسابقة الجاهل في صلاته للإمام.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون

ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم

نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه
ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة النساء.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: على قراءته عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني. امتدادا لتوجيهات سمو ولي العهد البلديات والإسكان، تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة مع الإعلان لاحقا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق. مؤتمر صحفي حكومي اليوم للحديث عن أبرز استعدادات موسم الحج. وزارة الحج تطلق منصة بلاغ رقمي لتحسين تجربة ضيوف الرحمن. الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسخر جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، إتاحة شراء سندات الهدي لموسم الحج بسعر موحد يبلغ 720 ريالا للسند عبر قنوات رسمية معتمدة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. سلسلة هزات أرضية قرب العاصمة الإيرانية طهران وتجدد المخاوف من زلزال كبير. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الأربعاء 26 من ذي القعدة من السنة الهجرية 47 و400 وألف. نفذ الموجز الزميل محمد بن سعيد الغامدي. شكرا لمتابعتكم.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
4: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: قال الرسول
10: صلى الله عليه وسلم
11: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
10: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: مجالس السيرة، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج مجالس السيرة.
12: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية،
2: وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات.

0: كثيرا.
1: مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم، أبثها من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومع مجلس جديد من مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد وصل بنا الحديث في المجلس السابق إلى بداية أحداث حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في هذه المناسبة والواقعة الكبيرة من أحداث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أواخر ما حدث في سيرته العطرة، وفيها من الإشارات والدلالات والدروس الشيء العظيم والكبير الذي سنقف معه بإذن الله كذلك في هذا المجلس، مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد السبيعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
3: أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات.
2: على بركة الله، نستكمل الحديث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم، الحمد لله وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. توقف بنا الحديث يعني كما تفضلتم أخي الكريم، يعني في يعني مسير بداية مسير النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة متجها إلى مكة جنوبا حتى بلغ الروحة. وبالمناسبة أخي الكريم، ونحن في ختام سيرتها السيرة العطرة، سيرة من لم يعرف البشرية أفضل منه ولا أحسن منه ولا أجمل منه عليه الصلاة والسلام، يعني أقول إن أعظم ما يمكن أن نسجلناه من الحلقات في بيان السيرة هو هذه الحلقات، لأنها كل ما يخطر بالبال من الطيبات، سواء كان يعني الكلام على ركن من أركان الدين، أو على ختام رحلة رجل أعظم رجل في التاريخ، أو كان على يعني أعظم رحلة مرت على المسلمين قط بهذا العدد الضخم الذي يسير سيرا متقاربا طيب، يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتباهى الملائكة تباهي بهم غيرهم بذلك. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الروحاء هو ومن معه، فمروا على حمار وحش معقور عقير كما يقول العلماء، فكأن الناس يعني تعجبوا لذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء رجل يقال له البهزي، هو يعني صاحب هذا الحمار الوحشي قد اصطاده لنفسه، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ يعني خذوه، أنا اصطدته لنفسي، ولكن ما دمتم أنتم يعني وقفتم عليه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأخذه فقسمه بين من كان معه، كما جاء ذلك في موطأ الإمام مالك. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أردت الإشارة إلى بعض ما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وإلا يعني هناك أحداث ثانوية ليست ذا، ونخشى أن يطيل علينا الوقت ونترك ما هو أهم. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل

كيلومتر. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر إلى جانبه، وعائشة إلى جانبه الآخر، وأسماء بنت أبي بكر إلى الجانب الآخر مما يلي أبيها. كان أبو بكر يكثر الالتفات لينظر إلى الغلام الذي كان موكلا براحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي عليها طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام. فلما طلع الأعرابي ولم يرى الصديق رضي الله عنه الأعرابي، وكان يعني عفوا ما طلع الغلام الذي كان أبو بكر قد وكله على راحلة رسول الله ولم يجد الراحلة معه، يعني البعير النبي صلى الله عليه وسلم، غضب الصديق من هذا الغلام، فطفق يعني قال له: أين البعير؟ قال: أضللته، يعني ضل مني البارحة. فقام الصديق رضي الله عنه يضرب هذا الغلام، يعني لأنه حزن على أن راحلة الرسول عليها طعامه وشرابه تضيع، يعني ما هذا الاهتمام؟ فغضب من هذا الغلام فأخذ يضربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، يعني أنت محرم يا أبا بكر، وإنما الذي جعل الصديق رضي الله عنه يغتاظ لأن الأمر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان أحلم الناس رضي الله عنه وارضاه، ولكنه غضب من هذا الغلام، فما هي إلا برهة من الزمن. حتى قدم أصحاب رسول الله كلهم تسابقوا، فجاءوا بحيس ولبن مجفف اللي هو اللي يسمى الأقط، وتمر وسمن، ووضعوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو: هون عليك يا أبا بكر، فإن الأمر ليس لك ولا إلينا. شوفوا كيف الداعي ترى المسكين هذا الغلام، يعني الأمر لله ما هو له، يعني وقع منه شيء من التفريط أو كذا، الأمر كله بيد الله. طيب، وقد كان يعني الغلام حريص، ولكن هذا أمر تم. فحتى يعني أقبل صفوان ابن المعطل رضي الله عنه، وكان في ساقة القوم، كان في آخر القافلة، فوجد بعير الرسول صلى الله عليه وسلم متأخرا لا أحد معه، فاستاقه حتى أناخه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل الذي نزلوه. فعندئذ رجع البعير والحمد لله رب العالمين. وهكذا كل مصيبة تقع لابد أن تنتهي على خير إن شاء الله، لا يحزن المؤمن ولا، وإنما قلت حزن الصديق وغضب لأن الأمر تعلق برسول الله فقط، فكأنه استحيا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع هذا الخلل من جهة غلامه. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، سار حتى بلغ لحية جمل، وهي مكان قريب ما هو بعيد عن مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرم، فاحتجم هناك على الصحيح وهو محرم. وفيه مسألة وهو هل يحتجم المحرم أو لا، لأن الاحتجام يحتاج أحيانا إلى قطع الشعر وما إلى ذلك، ففي خلاف بين العلماء، ليس هذا وقت الكلام عليه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بواد يقال له وادي الأزرق، فلما مر قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ومن معه حوله من الصحابة، وهذا أمر عظيم تقشعر له الأبدان يا أخي الكريم وإخواني وإخواتي المستمعات، قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، يعني شعرها متجعد، عليه جب يعني وبرها متجعد، عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. والحديث متفق عليه، وهذا يدل على الأنبياء حجوا، الأنبياء كلهم حجوا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأن هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأني أنظر، هو لم ينظر إليه، ولكن هو يقول من شدة يقينه بما أخبره ربه: كأني أنظر إلى موسى، لأن جبرائيل أخبره بما صنع موسى وبما صنع يونس بن متى، وهما نبيان صالحين عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء جنوب المدينة، يعني من أكثر من 200 كيلو تقريبا، فأيضا قدم له الصعب بن جثامة رحمه الله ورضي عنه بلحم حمار وحش، فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصعب قد صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، والمحرم لا يأكل صيدا أكصاده بنفسه أو صيد من أجله. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، وقد اقترب من مكة عليه الصلاة والسلام، فلما مر بعسفان قال: لقد مر بهذا الوادي هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف، الخطام الذي يربط على فم البعير حتى يسهل قيادة، أزرهم العباء أي الإزار الذي يلبسون كل واحد منهم العباء، وأرديتهم النمار يحجون البيت العتيق، يحجون البيت العتيق. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن
مسجد الخيف الذي بمنى في أيام منى قال

0: إنه صلى في هذا المسجد 70 نبيا في الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في منى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عسفان، فعندئذ سأله سراقة بن مالك المدلجي، وأتمنى أن الإخوة المستمعين والمستمعات يتذكرون هذا الاسم حيث كان في هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان ممن تبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاصت قدما فرسه في الأرض، لعلهم يذكرون هذه القصة. فقال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، يعني قل لنا ماذا نفعل حتى نرضي الله وحتى ندخل، يعني نفعل الشيء الذي نكون به يعني نأمن على أنفسنا من النار ونسد ندخل الجنة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوع بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي، إلا من كان معه هدي. يعني أن الله عز وجل وكان يعني الأداء أنه أمرهم أيضا بالعمرة، وهذا فيه دليل على وجوب العمرة، وجوب العمرة. ثم نزل عليه الصلاة والسلام في بعض طريقه، فنزل رجل يعني وكان اسمه أنجشة، ساق يعني الإبل التي يعني والرواح التي عليها أمهات المؤمنين، فكأنه أسرع بهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني سوقك بالقوارير يا أنجشة، سوقك بالقوارير. وهم يسيرون هذا السير، سبحان الله، بركة بصفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بركة بعيرها فلم يمشي، فكرهت صفية رضي الله عنها أن يحصل لبعيرها ما لم يحصل لبعير أخواتها من أمهات المؤمنين، فأخذت تبكي. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسكنها وهي تزداد بكاء وينهاها، ثم كان يمسح الدموع عنها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. فلما أكثرت ولم ترضى أن تسكت وكذا، انتهرها النبي صلى الله عليه وسلم انتهارا يسيرا، وأمرها يعني بالنزول. ثم بعد ذلك ضربوا، يعني لم يرتحلوا تلك، بقوا في مكانهم، وضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خباء ليرتاح فيه. وعندئذ لما كان الليل جاءته عائشة ورفعت جانب الخباء ودخلت عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهي يا عائشة، إنها ليست ليلتك، ليست ليلتك. قالت: إن صفية بنت حيي وهبتني ليلتها لترضيك لأنها أغضبتك، فوهبت ليلتها تلك إلى عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة وكانت أصغر النساء إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من مكة، لما بلغها ودخلها وهي أعظم بقاع الدنيا كلها، شرفها الله وزادها تشريفا وتعظيما، دخلها من الثنية العليا وهي كداء، كداء التي ذكرها مر معنا إذا يعني في فتح مكة، أن خيل رسول الله موعدها كداء كما قال حسان، وكداء هي الآن اللي يسميها الناس اليوم كدي، كدي من جهة من شمال، يعني من جهة جنوب أجياد، من جهة جنوب أجياد اللي عند الآن مما يلي المعهد الحرم وفندق الشهداء كما يقولون، الطلعة الكبيرة التي عند النفق. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني قبل أن يعني يدخل من ثنية كداء هذه، بات بمكان قريب من مكة على تخوم مكة يقال له ذي طوى حتى أصبح، لأنه كان لا يحب أن يدخل أي بلد بالليل عليه الصلاة والسلام. فدخلها عليه الصلاة والسلام وهو يلبي معظما لله عز وجل ومعظما لهذه البقعة العظيمة مكة المشرفة المكرمة. دخل عليه الصلاة والسلام يعني بين فرضتي الجبل، أي الجوانب الجبل، ثم يعني قبل أن يعني يدخل مكة، يعني يدخل البيوت، بيوت مكة التي تكون قبل دخول الحرم المسجد الحرام، نزل واغتسل صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ثم دخلها. وهذا يدل على أن المحرم له أن يغتسل مرة أخرى بعد أن يحرم إذا كان محتاجا لذلك، ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ويقال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اغتسل في الفتح ولم يغتسل في الحج، وعلى كل حال المسألة فيها سعة ولله الحمد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل يعني المسجد الحرام توجه مباشرة ودخل يعني من باب بني شيبة، وهو الباب الذي دخل منه عليه الصلاة والسلام حين أصلح بين بطون قريش التي اختلفت على رفع الحجر الأسود لما أعادوا بناءه، دخل من هذا الباب أيضا، يعني فلا يحتاج المسلم أن يدخل من باب السلام كما يفعل الجهال. وما هو مكتوب في المناسك التي عند بعض الناس غلط، يعني لا دليل على ذلك، وإنما دخوله من باب بني شيبة، وهو من جهة أجياد، من جهة يعني من بين يعني باب الملك عبد العزيز وبين السلالم الكهربائية التي عند القصور الملكية. فدخل عليه الصلاة والسلام فاستقبل الحجر ومسحه بيده الكريمة، ومسح الحجر الكريم بهذه اليد الشريفة أيضا وقبله. في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام وضع جبهته وأنفه عليه وكبر، في بعض الروايات أنه قال بسم الله والله أكبر، وأرجح الروايات أنه قال الله أكبر فقط. وأنبه إخواني وأخواتي، يعني بعض التنبيهات التي قد تنفعهم، إلى أن المسلم إذا مر بالحجر لا يكتفي برفع يده ووجهه إلى غير القبلة، بل يستقبل القبلة والحجر بجسمه كاملا ويرفع يده باتجاه الحجر. والحجر إذا استطاع الإنسان أن يستلمه بيده يمسح مسح أو يضع يده عليه وضوع وضعا ثم يقبله، يعني تقبيل خفيف وليس كما يفعل الجهال يكاد يلعقه لعقا، ثم يسجد يضع جبهته وأنفه عليه في لحظات يسيرة جدا ويقول الله أكبر، هذه السنة وهذا هو الكافي. إذا كان ما استطاع يضع يده عليه، إذا ما استطاع مسه إذا كان عنده محجن أو عصا أو ما إلى ذلك، إذا كان لا يؤذي الحجاج الذين يقبلون لا حرج عليه، ثم يقبل الموضع الذي من العصا أو ما إلى ذلك، يعني مس الحجر الأسود. وهنا المس ليس تبركا أخي وإخواني وأخواتي، المس ليس تبركا ولا انتقال للبركة كما يعتقده الجهال، المس هنا عبودية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نفعلها كذلك. ولهذا عمر رضي الله عنه حين قبل الحجر قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم سار الخبب ثلاثة أشواط، وقد كان قد الطبع والاطباع أن يدخل شق ردائه من تحت إبطه الأيمن، هذا للرجال طبعا، ثم يدخل طرفه يجعله على عاتقه الأيسر، وسار الخبب، الخبب هو الإسراع في المشي. طيب، ومشى أربعة أشواط، وكان له صفة ليس هذا وقت الكلام عليها، هي موجودة في المناسك عليه الصلاة والسلام وأدعيته التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام، في المناسك تذكر إن شاء الله تعالى. فجعل البيت عن يساره وأخذ يطوف عليه الصلاة والسلام، ثم بعد كلما مر بالحجر كبر ومسحه وقبله، ثم حتى قضى سبعة أشواط عليه الصلاة والسلام. الاطباع والرمل اللي هو الخبب هذا، يعني قال عمر رضي الله عنه، وهذا تنبيه في غاية الأهمية، طيب، قال رضي الله عنه فيما، يعني يتساءل فيما الرملان والكشف عن المناكب، يعني زي اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه الأول. وقد أطد الله الإسلام، أطد الله الإسلام يعني ثبته وقواه، وقد أطد الله الإسلام ونفى الكفر، ومع ذلك، هذا كلام عمر، لاحظوا إخواني وأخواتي، ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدلنا على أن الإنسان يتمسك بالسنة ولو ذهب موجبها، ولو ذهب موجبها، فكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم، فنطبع ونرمل ونخب، كل هذا من السنة. بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم رجع وقبل الحجر الأسود، ثم ذهب إلى زمزم فشرب عليه الصلاة منها، وكانت يعني بئرا فشرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام، لأن الناس قد غشوا وكان لا يستطيع الجلوس لكثرة المياه في الأرض، فيعني شرب قائما للحاجة، والسنة أن الإنسان يشرب جالسا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة شرب قائما. وقال لمن كان يعني على السقاية، قال أسقوا، ولولا أن يغلبكم الناس يعني على السقاية لا سقيت معكم، يعني سقيت الناس، صببت أنا وسقيت، لكن يخشى أن يأتسي الناس بي فيزاحمون يعني أهل السقاية من بطون قريش التي كانوا مسؤولين عن السقاية من أيام الجاهلية. ثم بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين وشرب من زمزم وما إلى ذلك، إن ذهب إلى الصفا والمروة من أجل أن يسعى كما هو في المناسك، بدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وتلا الآية إن الصفا والمروة، ثم بعد ذلك سار عليه الصلاة والسلام يمشي يذكر الله ويعظمه ويسبحه ويهلله. وكان إذا لما نزل في الوادي الذي في يعني قريب من جبل الصفا اللي هو موضع الأعلام الخضراء اللمبات الخضراء الآن الموجودة، يعني هرول عليه الصلاة والسلام سعى سعيا شديدا. قال الرواة إنه يعني كان إزاره يدور، إزاره يدور، وهذا على خلاف ما يفعله الرجال مع أنهم شباب أكثرهم لا يعني يجري جري خفيف. السنة الإنسان أن يهرول هرولة حتى يدور الإزار من شدة الهرولة، هذه هي السنة كما فعلت يعني أمنا هاجر عليها السلام. فيسن الإنسان وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري، هذا للرجال خاصة، أما النساء فلا يسعين في هذا الموطن، وهو موطن طبعا هو أقل حقيقة من الموجود الآن اليوم، يعني مسافة أقل ولكن مع الوقت زاد مع زيادة الناس، لكن هذا المكان كافي جدا اللي بين اللمبات الخضراء عليه يكفي في هذا، والحمد لله رب العالمين. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى السعي، ثم لما قضى السعي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقصر شعره لأنه كان قارنا، والقارن هو الذي يجمع بين الحج والعمرة من دون أن يحل بينهما، أي أن يخلع ثياب الإحرام، فبقي على إحرامه. وأما من كان معه من الصحابة ممن أهل بالعمرة فقط فإنهم أحلوا من عمرتهم، وأما من أحل بحج فقط وهم جملة من الصحابة رضي الله عنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في ذكر خبر سراقة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة وأن يحلوا منها بعد أن يطوفوا بالبيت ويسعوا على سبيل الندب والتأكيد. فحل كثير منهم، بل يعني إن لم يكونوا كل الجميع حل ذلك، غالبهم الأعظم حل وقصر شعره وجعلوها عمرة. وقد كانوا في أيام الجاهلية لا يرون إدخال العمرة على الحج، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل عادة الجاهلية، لأنه في هذا الحج عليه الصلاة والسلام أظهر عظيما من عظائم التوحيد، وهو البراءة من الشرك ومخالفة المشركين. وكانوا ينهون عن العمرة في أشهر الحج لأن لهم مقصدا خبيثا من المشركين، وهو أن البيت يزار ويؤتى دائما ولا ينقطع الناس ما يأتون إلا في الحج فقط. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى يعني طوافه وسعيه، نزل بالأبطح، والأبطح هو مكان قريب من منى، أقرب شيء إلى منى من جهة المدينة، من جهة بين المدينة ومنى، وهو المكان الذي إذا كنت مررت عليه أخي أبو تركي والإخوة المستمعين اللي عند القصر الأحمر اللي يسمى قصر الملك فيصل، اللي يعني من ما يلي الغزة مما بعد الغزة اللي هو شعب عامر والغزة، هذا المكان الأبطح مكان واسع يجرف السيل فيه عادة الحصباء، حصباء الوادي، فيكون يعني بارد في الليل، وهو مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقع له حدث عظيم فيه ومر معنا في الحلقات القديمة الأولى، وهو أن قريش حاصرتهم في ذلك الوادي ومنعت عنهم الطعام والشراب وحتى كادوا يهلكون، وهم بنو هاشم عموما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات فيه قبل في الليالي التي، لأنه يعني دخل مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة فيما ذكر بعض أهل السير، وفي بعضهم قال الرابع من ذي الحجة، وبقي ثلاثة أيام قبل اليوم الثامن، قبل اليوم الثامن. وعند اليوم الثامن ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الأبطح اللي هو شرقي مكة الآن، ارتحل عليه الصلاة والسلام وهو يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. طيب، ثم صلى الصبح من يوم الخميس كما يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا الآن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه في هذه الحالة إلى منى. يعني جاء علي رضي الله عنه من اليمن ومعه يعني هدي للنبي صلى الله عليه وسلم من مما يعني من أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم من الفيء الذي هو له عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا تحلق رأسك وأبقى على ما أنت عليه. دخل علي رضي الله عنه على بنته، على زوجه فاطمة في تلك الليلة، الليلة التي ارتحلوا فيها إلى منى قبل أن يرتحلوا، دخل فوجدها قد تكحلت وتطيبت وتجملت لزوجها الذي قدم بعد يعني مدة طويلة في من كذا. فهل علي رضي الله عنه ترك ما أمره الله من البعد عن زوجته؟ لا، اجتنبها وقال لها: من أمرك بهذا؟ لما رآها قد حلت وتطيبت وكذا، فقالت رضي الله عنها: الذي أمرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي، وهذا الشرف حقيقة، يعني رضي الله عنها أن يكون أبوها هو نبي الله عز وجل. فقالت: إنه أبي. فذهب علي رضي الله عنه ونسي اشتياقه لزوجه وحبه لها وشوقه العظيم لها بعد هذه الأشهر الطويلة التي تركها عليه رضوان الله تعالى. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا، يعني يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت ابنته بهذا الأمر الذي يعني قد يكون سببا في أن يقع في الخلل والخطأ. فأخبره وقال كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت صدقت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يمسك عنها وأن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله فيذبحوا هديهم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا فجر اليوم الثامن بالأبطح، وهو يوم التروية، وهو يوم التروية. وهذا يعني أخي الكريم يعني الحج له أيام، كل يعني يوم له تسمية. اليوم الذي يعني يسبق يوم ذهابهم إلى منى يسمى يوم التروية، وبعده تأتي أيام أخرى أيضا سيأتي الإشارة إليها يعني في إشارة فيما نستقبل من الكلام في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. هذه الأيام يعني هي تسميات شرعية استعملت في الأحاديث واستعملت أيضا في النصوص الدالة على يعني على هذه الأيام. يعني مثلا اليوم السادس يسمى يوم الزينة، واليوم السابع يسمى يوم التروية، وبعضهم يجعل اليوم الثامن هو يوم التروية لأنهم يعني يروون في صباح ذلك اليوم، واليوم التاسع هو يوم عرفة، واليوم العاشر يسمى يوم النحر، واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، الثالث عشر يسمى يوم النفر الثالث، واليوم الأخير اللي هو الرابع عشر اللي هو ذا يوم الوداع والختام، والوداع والختام. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليها في إن شاء الله فيما تبقى عندنا، ولعلنا إن شاء الله نكتمل حلقة واحدة ونختم بها هذه الحجة المباركة. نسأل الله أن يرزقنا يعني أن نبلغ الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمرة في رمضان كحجة معي. صلى الله على نبينا وسلم وعلى أصحابه الكرام وأهل بيته الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والله أعلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نستكمل الحديث بإذن الله تعالى في مجلس قادم لما تبقى من ما يجدر أن نعرج عليه ونقف معه من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الشكر لكم مستمعين الكرام، كما الشكر لضيفنا الأستاذ الدكتور عادل بن محمد السبيعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما أضفى. وهذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة. ألتقيكم بإذن الله تعالى في مجلس قادم من مجالس سيرة المصطفى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.

قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

الشمس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
1: آداب المساجد. المسجد مستمعين الكرام بيت الله ومأوى الرحمة والسكينة، فيه تطمئن القلوب وتصفو الأرواح، ومن كمال الإيمان أن يعظم المسلم بيوت الله ويلتزم آدابها. ومن أبرز هذه الآداب أن يقبل المسلم على المسجد نظيفا طاهر البدن والثياب، متطيب الرائحة، بعيدا عما يؤذي المصلين أو ينفرهم، امتثالا لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يترك البيع والشراء في المسجد عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وأن يخفض صوته فلا يشوش على غيره من المصلين، فقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. كما يستحب في المسجد الانشغال بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ومن آداب المسجد مستمعينا الكرام أن يمشي المسلم بسكينة ووقار عند المجيء إلى الصلاة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، وأن يدخل المسجد برجله اليمنى ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويخرج باليسرى قائلا اللهم إني أسألك من فضلك، وأن يحرص على تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن تمام الأدب أيضا التبكير إلى الصلاة والحرص على الصف الأول، فقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهموا. التمسك بآداب المسجد مستمعينا الكرام علامة تعظيم لشعائر الله جل وعلا ودليل على حياة القلب بالإيمان، فلنحرص على عمارتها بالذكر والخشوع، فهي منارات هدى ونور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
0: لماذا سميت سورة الفاتحة بالقرآن العظيم؟ قال القرطبي القرآن العظيم سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن، وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله بأوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين، وعلى بيانه عاقبة الجاحدين. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. عن أبي سعيد رافع بن المعلى قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي التوبة ويونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي التوبة ويونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
6: حلقة النور.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
6: تقدم حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور.
6: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
7: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب نتلو كتاب الله تعالى ونتدارسه في كل حلقة. قبل أن نبدأ هذه الحلقة يعرف الطلاب بأسمائهم.
9: فهد يوسف الغنام.
10: عبد الله سعد الدراهم.
11: خالد عبد الرحمن عنبر.
8: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة الحاقة من الآية 25 وحتى الآية 37. طبعا كعادتنا في كل حلقة نقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان.

0: خاطئون.
1: لا يأكله لا يأكله
0: لا يأكله
1: لا يأكله.

0: بارك الله فيكم جميعا. هذه الآيات من سورة الحاقة تكررت معنا بعض الأحكام التجويدية من نون ساكنة وتنوين ومدود، لكن هنا فيه بعض الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الناس في الآية 25 في قوله تعالى: فيقول يا ليتني لم أوت كتابية. عندنا هنا تاء مفتوحة ما تقرأ فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، واضح؟ هنا عندنا تاء مفتوحة تقرأ أوت كتابية، لم أوت كتابية. والآية التي بعدها في قوله تعالى: ولم أدري ما حسابية، ما تقرأ ولم أدري ما حسابية، عندنا الراء مكسورة، كيف تقرأ يا خالد؟ ولم أدري ما حسابية.
1: ولم أدري ما حسابية.
0: أحسنت وبارك الله فيك. في الآية 28 في قوله تعالى: ما أغنى عني ما

مثلها مثل سائر الآيات، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. طيب الآن نستمع لتلاواتكم، نبدأ بعبد الله، تفضل.

0: حسابية ولم أدري ما حسابية.
1: ولم أدري، هنا عندنا دال فيها قلقلة، ولم أدري ما حسابية.
0: ولم

0: بارك الله فيك يا عبد الله على تلاوتك الطيبة، وشكرا لزملائك. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: حلقة النور،
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
3: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور،
3: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
1: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. هدى للناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.

0: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورتي القمر والرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورتي القمر والرحمن.
1: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب القرآن. فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات، يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: آيات النعم.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: على قراءة يا عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، ونستهلها بأبرز العناوين. ولي العهد يلتقي وفد تكريم خادم الحرمين الشريفين نظير دعمه ورعايته لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة. برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات يعلن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة. مؤتمر صحفي لوزراء الحج والصحة والبلديات والإعلام والنقل للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام. وزارة الحج والعمرة تطلق خدمة بلاغ رقمي المخصصة لضيوف الرحمن تزامنا مع توافد قاصدي المشاعر المقدسة. كانت تلكم عناوين نشرة الرابعة عصرا لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الأربعاء 26 قعدة من السنة الهجرية 47 و400 وألف. ومن العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مساء أمس وفد تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود نظير دعمه ورعايته لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة على مدى أكثر من 60 عاما. ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين، تسلم سمو ولي العهد هدايا التكريم المقدمة بهذه المناسبة. ويأتي هذا التكريم تثمينا وتقديرا للمسيرة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الذي تولى العناية بالقرآن العظيم والتوجيه بالعمل على نشر تعليمه وتفسيره وترسيخ أخلاقه وتمكين الجهود في تدريس علومه وتوزيع ترجمات معانيه. امتدادا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، اعتمدت اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بوصفها أداة تنظيمية تفعل في حال انطباق معايير الشغور، مع الإعلان لاحقا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير المعتمدة. وتهدف اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية وتحفيز تشغيل العقارات الشاغرة وزيادة المعروض العقاري وتعزيز التوازن في السوق العقاري. وحددت اللائحة التنفيذية نسبة الرسم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد عن خدمة بالمئة من قيمة المبنى. وحددت اللائحة التنفيذية نسبة الرسم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد عن 5% من قيمة المبنى. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق الثنائي بهذا الشأن. هذا وقد وصل وزير الخارجية اليوم إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس العلاقات الثنائية وعددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. يعقد اليوم المؤتمر الصحفي الحكومي للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام، وستشارك في المؤتمر عدة وزارات هي وزارة الحج ووزارة البلديات والإسكان ووزارة النقل ووزارة الصحة ووزارة الإعلام. أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة بلاغ رقمي المخصصة لضيوف الرحمن تزامنا مع توافد قاصدي المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج. وتهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة أو الخدمات المقدمة للحجاج وتيسير رحلتهم الإيمانية. جاءت هذه المبادرة النوعية بالتكامل التقني المباشر مع هيئة الحكومة الرقمية لتوحيد الجهود المؤسسية. سخرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات التوعوية الرقمية والتقنيات التفاعلية الحديثة. وتقدم الرئاسة خدماتها التوعوية في المواقع التي يفد إليها الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بأكثر اللغات الحية انتشارا في العالم، حيث وفرت محتوى توعويا عبر منصة الحج والعمرة والزيارة وتطبيق مبرور بعدة لغات عالمية إضافة إلى لغة الإشارة. أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي إتاحة شراء سندات الهدي لموسم الحج بسعر موحد يبلغ 720 ريالا للسند عبر قنوات رسمية معتمدة. وأفاد المشروع أن قيمة السند تشمل منظومة تشغيلية متكاملة تمتد من الكشف البيطري والشرعي حتى وصول اللحوم إلى مستحقيها، ويعمل أضاحي على توزيع اللحوم على المستحقين في الحرم والمشاعر المقدسة ونقل الفائض إلى المستفيدين داخل المملكة وفي أكثر من 25 دولة حول العالم الإسلامي. تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي خدمات إرشادية وتنظيمية متكاملة تركز على تمكين أكبر عدد من ضيوف الرحمن من أداء الصلاة في الروضة الشريفة والتشرف بالسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في ظل كثافة أعداد الزائرين خلال موسم الحج. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة حضرموت مشروع توزيع قوارب الصيد عقب الأعاصير والظروف المناخية ضمن مشروع الاستدامة والتمكين الزراعي والسمكي.
2: رحلة صيد جديدة تعيد الأمل لصيادين أنهكتهم الأعاصير والظروف المعيشية الصعبة، ترافقها فرحة الأطفال بعودة آبائهم إلى البحر مجددا بعد حصولهم على قوارب صيد مزودة بمحركاتها. قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن مشروع الاستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز الصمود في اليمن لمساعدتهم على استعادة مصادر دخلهم وتحسين معيشتهم.
3: نسبنا هذا التدخل الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان في مختلف المجالات الأخرى والقطاعات الأخرى، وهذا النموذج الرائع الذي شاهدناه اليوم يعني والذي سوف يخدم عدد من الصيادين ووفر لهم فرص عمل جديدة.
4: هذا المشروع يستهدف 90 صياد، سيتم توزيع لهم قوارب صيد في محافظة حضرموت والمارة وسقطرة، بواقع 20 قارب صيد بمحافظة حضرموت و50 قارب صيد بمحافظة المارة و20 قارب صيد بمحافظة سقطرة. أيضا سيتم توزيع لهم حقيبة السلامة.
2: وليد أحد الصيادين المستفيدين من المشروع، فقد قائبه ومصدر رزقه منذ عامين جراء الأعاصير والظروف المناخية قبل أن يمنحه هذا الدعم فرصة جديدة للعودة إلى البحر وتأمين احتياجات أسرته.
5: لفتة طيبة من المملكة السعودية إلى أخوانهم في اليمن الشقيق. جزا الله خير مركز الملك سلمان للإغاثة، قاموا بدورهم على أكمل وجه وهم محل الثقة.
2: جهود سعودية لدعم القطاع السمكي وتمكين الصيادين المحليين وتعويضهم عبر مشاريع تسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين سبل العيش للأسر المتضررة من الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة، نشرة الرابعة لأهم وآخر الأنباء من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم زيارة رسمية إلى الصين، من المتوقع أن يخيم ملف إيران على القمة الرئاسية بين ترامب وشي، إذ يرتقب أن يطلب الرئيس الأمريكي مساعدة شي للضغط على طهران وفتح مضيق هرمز الذي أثر إغلاقه أيضا على الجانب الصيني الذي لا يزال مستهلكا رئيسيا لصادرات النفط الإيرانية. في ختام هذه النشرة نعيد عناوينها: ولي العهد يلتقي وفد تكريم خادم الحرمين الشريفين نظير دعمه ورعايته لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة. برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات يعلن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة. مؤتمر صحفي لوزراء الحج والصحة والبلديات والإعلام والنقل للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام. وزارة الحج والعمرة تطلق خدمة بلاغ رقمي المخصصة لضيوف الرحمن تزامنا مع توافد قاصدي المشاعر المقدسة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم النشرة المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 26 من ذي القعدة من السنة الهجرية 47 و400 ألف. نفذ النشرة خالد بن محمد المالكي وقرأها على أسماعكم عبدالله بن عبد الرحمن الزهراني، وحررها من صالة تحرير الأخبار والبرامج السياسية محمد المالكي وأحمد المطيري. شكرا لمتابعتكم.

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا
3: يا شيخ. انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-5299.
0: سؤال على الهاتف, برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
7: سؤال على الهاتف.
0: على الهاتف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف. باسمكم جميعا أيها الكرام, نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك, صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان, أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين, الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
9: حياكم الله وبارك فيكم, وحيا الله الإخوة المستمعين.
8: تقبلوا مستمعينا الكرام في مطلع هذا اللقاء المبارك أجمل وأرق التحايا من فريق العمل, من شرف العام الزميل فيحان السبيعي, في الإعداد محمد الشمري, في استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي, وفي الإخراج سعد مبارك ابن تني. شيخنا الكريم, أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول, ما حكم من طاف بالقبور جهلا منه؟
9: الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد, فلا يجوز الطواف بالقبور وسؤال أصحاب القبور المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات. كل هذا من الأمور المنكرة والتي تفضي للوقوع في الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب. والله عز وجل يقول, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول في الآية الأخرى, ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلا يجوز اتخاذ أصحاب القبور وسائط, وسائط بينهم وبين الله عز وجل, لأنه لا فرق بين هذا الشرك وبين شرك المشركين الأولين الذين جعلوا أصناما وقالوا إن هذه الأصنام أصنام أناس صالحين فنريد أن تقربنا إلى الله سبحانه. والله, ولذلك يقول الله عز وجل عنهم, والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكان شرك المشركين الأولين أنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط تقربهم إلى الله, وإلا كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا يعتقدون أن الله الخالق الرازق المدبر, لكن جعلوا بينهم وبين الله هذه الوسائط. ولا فرق بين شرك الأولين والشرك في وقتنا الحاضر بأن يجعل بين الإنسان وبين الله وسائط عن طريق هذه القبور والأضرحة. فلا فرق بين الصنم وبين الضريح أو القبر, كل هذه توقع في الشرك الأكبر. ومن وقع في ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل, ومن تاب تاب الله عليه, كما قال سبحانه, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعلى ذلك, من وقع منه الطواف بالقبور ووقع منه شركيات وأمور منكرة ثم تاب إلى الله سبحانه توبة صادقة, فإن الله تعالى يتوب عليه. لكن لا بد من تحقيق شروط التوبة, وذلك بالندم والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى. نعم.
8: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا, ما حكم هذا الدعاء, اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟
9: نعم, هذا الدعاء دعاء أنكره كثير من أهل العلم, وذلك لأن فيه سوء أدب

0: مع الله عز وجل. وفي كون الداعي يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، فكأنه لا يعزم في المسألة، ويقول يا ربي اقضي ما أنت قاض، لكن ألطف بي في هذا القضاء. ثم إن هذا يعني لا أصل له، هذا يعني الدعاء بهذه الصيغة لا أصل له، والمطلوب من المسلم أن يسأل الله تعالى الخير وأن يستعيذ به من الشر، ولا يأتي بمثل هذه الأدعية. وعلى ذلك ينبغي اجتناب هذا الدعاء بهذه الصيغة، وإنما يعزم المسلم المسألة كما قال عليه الصلاة والسلام، وليعزم المسألة. وهذا يعني الدعاء بهذه الطريقة ليس فيه عزم، وإنما يعني فيه نوع من سوء الأدب. والدعاء يرد القضاء كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يرد القدر إلا الدعاء. وكأن السائل يقول بقوله اللهم إني لا أسألك رد القضاء، كأنه يقول يا ربي اقضي ما شئت، لكن ألطف بي فيما تقضيه. وهذا خلاف ما دلت له الأدلة من أن المسلم ينبغي له أن يجزم بالدعاء وأن يعزم المسألة. وعلى ذلك نقول ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الدعاء بهذه الصيغة، وأن يدعو الله تعالى بصيغة جازمة. نعم.
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا محمود من خميس مشيت، تفضل يا محمود.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: بخير ونعم، نحمد الله ونشكر.
2: شيخ بعد إذنك، أنا كنت عايز أسأل سؤال، بس كنت عايز أجيب سكن في بلدي في مصر وما معي فلوس، فهل يجوز إن أنا أخذ قرض؟ في حاجة اسمها يعني قرض للضرورة وقرض لغير الضرورة، لا يجوز؟
1: طيب تفضل فضل الشيخ.
0: قرض من بطريقة شرعية ولا قرض ربوي؟
2: قرض من البنك.
0: من بنك هنا في المملكة أو في مصر؟
2: أيوة في المملكة.
0: أي بنك؟
2: بنك الرقي.
0: أي نعم.
1: أي بس يا شيخ يقول لي يعني إن إشكالية إنه بيأخذ الكماليات، ما بشيء ضروري.
0: نعم.
1: أي تفضل الشيخ.
0: نعم، ما دام أنه من الصف الراجحي لا بأس، لأن هذا المصرف مصرف إسلامي، وتعاملاته في التمويلات تعاملات منضبطة بالضوابط الشرعية، والأحسن يسمى تمويلا وليس قرضا. هو في الحقيقة تمويل، إما تمويل بطريق المرابحة أو بطريق التورق أو بأية صيغة من الصيغ المباحة. وعلى ذلك لا بأس بأن تأخذ تمويلا من هذا البنك، لأنه منضبط بالضوابط الشرعية، بغض النظر سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة، حتى لو كان الكماليات لا بأس. وإن كان الأولى يعني للمسلم ألا يحمل ذمته ديونا لكماليات، لكن من حيث الحكم يجوز له ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول في سؤاله أنني كنت أريد أن أقدم بين وظيفتين، ويقول استخرت الله عز وجل وجاءتني وظيفة وتركت طبعا الأخرى، يقول بعد مدة من الزمن أصبحت الوظيفة الأخرى التي تركتها أفضل راتبا وأيضا فيها مميزات عديدة، يقول أشعر في بعض الأحيان في الحسرة، فما توجيهكم لي؟ أحسن الله إليكم.
0: الإنسان لا يدري أين الخير فيه، لا يدري أين يكون الخير، وعلى ذلك نقول حتى وإن بدا لك أن الوظيفة الأخرى فيها مميزات، فربما يكون الخير في الوظيفة التي أنت فيها. ثم إنك فعلت الأسباب، يعني استخرت الله عز وجل وبذلت الأسباب، فينبغي لك أن تبتعد عن التحسر وعن الندامة. والإنسان إذا استخار الله عز وجل فهو يسند الاختيار إلى ربه سبحانه، لكن لا بد أن يكون أيضا مع الاستخارة أن يكون بذل للأسباب، بأن تستشير وأن تأخذ معلومات عن كل وظيفة، فلا يكفي الاستخارة فقط. يعني بعض الناس يفهم الاستخارة فهما غير صحيح، يعطل الأسباب ويجعل الأمور كلها مبنية على الاستخارة، هذا غير صحيح. لابد أن تبذل الأسباب أولا، وأن تسأل عن هذه الوظيفة وعن مميزاتها وعن جميع المعلومات عنها والوظيفة الأخرى وتستشير، ثم تجعل الاستخارة في نهاية المطاف. تكون بذلك قد حققت الاستخارة بالصورة الصحيحة. أما أنك تعطل الأسباب كلها، لا تستشير ولا تأخذ معلومات وتعطل الأسباب ثم تستخير وتبني الأمر على ما تميل إليه نفسك، فهذه يعني استخارة منقوصة، لأنه لا بد من أن يسبقها فعل الأسباب. ونظير ذلك التوكل على الله سبحانه، فإنه لا بد من الجمع بين فعل السبب وبين اعتماد القلب على الله عز وجل. فلو أن المتوكل إنما اقتصر على اعتماد قلبه على الله ولم يفعل الأسباب، كان هناك قصور في التوكل. فلا بد أن تفهم هذه المسائل على وجهها الصحيح. وبكل حال نقول أخي الكريم، ينبغي لك أن تتعايش مع واقعك وأن ترضى بما قسم الله لك وأن تبتعد عن التحسر والتأسف، فهذا لا فائدة منه. وأيضا أنت لا تدري أين يكون الخير، ربما أن الخير في الوظيفة التي أنت فيها، وأن الله تعالى قد حجب عنك أمورا فيها شر لك، حجبها عنك تكون مرتبطة بالوظيفة الأخرى. فالإنسان لا يدري أين يكون الخير فيه، فينبغي لك أن ترضى بما قسم الله لك وأن تبتعد عن التحسر والتأسف، وتستعيد بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس التي تأتيك إنما هي من الشيطان. فإذا أتتك هذه الوساوس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.
1: نعم. أحسن عليكم شيخ الكريم. معنا فاطمة من أبها، تفضل يا فاطمة.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك أختي.
3: عندي سؤالين، السؤال الأول بخصوص زكاة المال. أنا زوجي مديون وعنده إيقاف خدمات وعليه أجار البيت متأخر، هل يجوز أني أدفع له زكاة مالي وأطلب منه أنه يسدد أجار البيت من الزكاة، خوفا من أنه يصرف المبلغ في شيء ثاني؟
1: طيب. تفضل فضل الشيخ.
0: لا بأس أن تدفع زكاة مالك لزوجك بسداد الإيجار، وتخصي هذا الذي دفعتي، تقول إن هذا لسداد إيجار المنزل. فالمرأة يجوز لها أن تدفع الزكاة لزوجها إذا كان مستحقا للزكاة، وأما العكس فلا، يعني لو أن الزوج أراد أن يدفع زكاته لزوجته فلا يجوز، لأنه مطالب بالنفقة عليها. لكن المرأة يجوز لها أن تدفع الزكاة لزوجها، ولا بأس بتخصيص الزكاة في إيجار المنزل.
1: نعم. كونها شيخنا الكريم ستستفيد من زكاتها، هل في ذلك يعني إثم شرعي؟
0: ليس في ذلك شيء، يعني هي غير مطالبة أصلا، هي غير مطالبة بإيجار المنزل ولا بالنفقة، وهي ستعطي الزكاة لزوجها وهو يتصرف فيها. فالقول الراجح أنه لا بأس أن تدفع المرأة الزكاة لزوجها. وفي هذا ورد قصة امرأة ابن مسعود لما كان عندها زكاة وأرادت أن تدفع زكاتها، فقال ابن مسعود: زوجك وأولادك حق من دفعت إليهم الزكاة. فذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود. فأعطت زكاتها أو أعطت صدقتها لزوجها ابن مسعود، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام هل هي صدقة تطوع أو أنها زكاة. والظاهر من السياق أنها زكاة. وعلى ذلك نقول إن المرأة لا بأس أن تدفع الزكاة لزوجها.
1: نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. سؤالك الثاني أختي فاطمة.
3: والدة زوجي عندها غسيل كلى، تغسل 3 أيام في الأسبوع، تدخل أحيانا على وقت الصلاة، يعني قبل وقت الصلاة تقريبا بنصف ساعة، وما تخرج إلا بعدها بساعتين 4 ساعات أحيانا.
0: أي صلاة؟ صلاة الظهر؟
3: لا، أحيانا تكون صلاة العصر أو صلاة المغرب.
0: نعم.
3: طيب. فتسأل هل تجمع الصلاتين، جمع تقديم قبل دخول الغسيل، مثلا دخل عليها صلاة المغرب وصلت المغرب، هل تقدم صلاة العشاء أو تنتظر بعد الغسيل وتصلي.
1: طيب تفضل هذا الشيخ.
0: نعم يجوز لها أن تجمع في هذه الحال، فإذا كان الغسيل سيكون بعد دخول وقت صلاة الظهر تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، وإذا كان مثلا إذا كان الأرفق بها أن تجمع جمع تأخير يجوز أن تجمع جمع تأخير، سواء كان الجمع لصلاتي الظهر والعصر أو للمغرب والعشاء. نعم
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا ما يتعلق أيضا ببعض الأطباء قد يدخلوا في عملية جراحية قد تستغرق مثلا 12 ساعة، فماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين؟
0: نعم إذا كان يتطلب الأمر أن يكون متواجدا في غرفة العمليات هذه المدة فيجوز له الجمع في هذه الحال، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وقاعدة في هذا أنه متى وجد الحرج بترك الجمع جاز الجمع، لكن هنا يعني ننبه إلى أن الجمع يجوز من غير قصر، لأن بعض الناس قد يفهم أنه يكون مع الجمع قصر وهذا غير صحيح، لكن عند وجود الحرج يجوز الجمع من غير قصر. فإذا قدر الطبيب بأن خروجه من غرفة العمليات وأداءه للصلاة في وقتها ربما يتضرر المريض بذلك، فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير.
1: نعم السلام عليكم شيخ الكريم. شيخنا يقول هذا حلفت بأني ما أطلب من جوالي لأحد من تطبيق معين أغراض أبدا لأني لا أجيد الحساب، ثم جاء أخي برضا مني وطلب بنفسه من جوالي ومن ذات التطبيق لي ولمجموعة أشخاص ودفع الحساب هو نفسه وأنا ما تدخلت في شيء، فهل تلزمني كفارة يمين؟
0: ليس عليك كفارة يمين لأنك لم تحنث في يمينك، فأنت إنما حلفت أنك لا تطلب بجوالك لأنك لا تجيد الحساب، وهذا متحقق. وكون أخيك أخذ جوالك وطلب هو بنفسه لم يتحقق ما حلفت عليه، فلا تكون قد حنثت في يمينك فليس عليك شيء.
1: نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. شيخنا هناك البعض ربما يقول طرائف في مثلا قبائل أو أقاليم ليضحك الناس، فيقول هل من يعني ألف مثل هذه الطرائف وكذلك تناقلها هل يلحقه إثم جميع أفراد هذه القبيلة أو هذا الإقليم أو هذه المنطقة أو هذه المدينة يوم القيامة، يأتون جميعا خصماء له يوم القيامة؟
0: إذا كان قد عين أشخاصا معينين فهذا لا يجوز، أما إذا كان مطلقا من غير تعيين فلا يدخل ذلك في يعني الغيبة المحرمة إذا كانت مطلقة من غير تعيين، فيظهر أن هذا لا يدخل في الأمر المحرم. أما إذا عين بحيث لو كان أحد من أهل هذا البلد حاضرا لا ربما استاء أو عرف من عينه فهذا لا يجوز، والأصل في حقوق العباد المشاحة على المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم بالكلام السيء وأن ينتقي الطيب من القول وأن يبتعد عن الكلام حتى ولو على سبيل الطرفة الذي قد يسيء به لأحد، لأن الإساءة للآخرين لا تجوز بأية صورة من الصور. نعم
1: أحسن عليكم شيخنا الكريم. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999، ومعنا الأخت مصالح. تفضل يا أم صالح.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك أختي.
4: يا شيخ أنا شميت عطر وأنا صائمة في نهار رمضان كنت ناسية، فما أدري هل يعني يفسد الصوم ولا لا؟
1: طيب تفضل هذا الشيخ.
0: صومك صحيح، شم العطر لا يفسد الصوم والأصل صحة الصوم وليس عليك شيء.
1: نعم سؤالك الآخر أختي مصالح.
4: حكم اللعب بالألعاب الإلكترونية التي تحتوي على ألفاظ شركية، لكن اللعب فيها لعب عادي يعني ما فيها أي شركيات ولا يطلب عبادات شركية، إنما الإشكال في اللفظ مثل لفظة إله الحرب أو مثل هذه الألفاظ.
1: طيب تفضل شيخ.
0: إذا كانت هذه الألعاب تحتوي على ألفاظ شركية فينبغي البعد عنها، وإبعاد الأطفال عنها، لأن اللعب فيها مع وجود هذه الألفاظ الشركية هو يعني نوع من الإقرار بهذه الألفاظ. فننصح بترك اللعب بهذه الألعاب ما دام توجد فيها هذه الألفاظ الشركية، وأن يجنب الأطفال اللعب بها. نعم.
1: شيخنا أحسن الله إليكم، يقول أحد المستمعين الكرام: أنا موحد لله جل وعلا، ولكني أتكاسل عند أداء بعض الواجبات الشرعية، فما توجيهكم لي أحسن الله إليكم؟
0: ننصحك بأن تحرص على شحذ الهمة وتقوية العزيمة، وأن تلتحق برفقة صالحة تعينك على أمر دينك. فكون الإنسان موحدا وهو لا يؤدي الواجبات الشرعية هذا لا يكفي، خاصة الصلاة، إن الصلاة شأنها عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهكذا بقية الواجبات الشرعية. والمسلم والإنسان خلق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوظيفة الإنسان في هذه الدنيا، وظيفته الأساسية، هو تحقيق العبودية لله عز وجل. ولا يكفي أن الإنسان يقول أنا موحد ولا يأتي بالواجبات الشرعية، لأن هذا هو قول المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأنه يكفي أصل الإيمان، وهذا منهج منحرف. بل الواجب الإيمان أن يكون مع الإيمان عمل. ولهذا نجد في القرآن الكريم عندما يذكر الله عز وجل المؤمنين يقول: آمنوا وعملوا الصالحات. لا يكفي الإيمان بدون عمل، ولا يصح العمل بدون إيمان. فنقول أخي الكريم: التوحيد لا يكفي، بل لا بد أن يصحبه أداء الواجبات الشرعية واجتناب المحرمات.
1: نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا أم عامر، تفضلي يا أم عامر.
5: يا ناس سالي.
1: نعم.
5: كان لي جارة الله يرحمها متوفية، وبنا مشاكل إحنا والعيال، العيال بنا مشاكل، جارة الجيران الصغار.
1: إيه.
5: فكورة اعتدت علينا، قالت أنا مع مشاكل ما عاد أعطيتهم الكورة. سألنا قال عندك سلامين عندي، لأن إحنا بنا مشاكل بسبب العيال. وأنا عاد رجعت، فأنا مرة متوفية سبحان الله، بس بقي عيالها، عيال الجيران لي، فأنا الحين ندمانة. أنا كيف أقول لها أرجع أقابل الكورة بدل الكورة؟
1: لكن
5: الكورة خلاص صلحت.
1: الكورة هذه هل تؤذيكم؟ كانوا يؤذونكم بالكورة؟
5: والله ما ذاك يعني خصومة.
1: خصومة بسبب خصومة.
5: بسبب خصومة يعني الحال يعني مو طيب على.
1: طيب.
5: وأنا بسبب خصومة أنا ما عاد كل لا. بس الخصومة بين خصومة.
1: إيه طيب.
5: والعادة رجعت الكورة سبحان الله ما إيه. رجعتها هذه.
1: واضح.
5: فالحين أنا أدمانها، أنا كيف أقول أرجعها؟
1: طيب.
5: كيف أقول وما يدرون إن كانت عندي بعدين الكورة بلحت بس أبدلهم كورة غيرها.
1: طيب. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، أخت عامر تقول بينها وبين جارتها خصومة بسبب الأبناء والمشاجرات التي تحدث بينهم. تقول: في مرة مرات سقطت كرة من منزل جارتي إلى منزلي في فناء المنزل، فقمت بمصادرة هذه الكرة وإتلافها. يقول: هذه المرأة قد توفاها الله عز وجل، ولكن أبناءها لا زالوا يجاوروننا في السكن، فماذا علي لإبراء ذمتي أحسن الله إليكم؟
0: أولا ينبغي لك أن تدعي، تكثر من الدعاء لجارتك المتوفاة، وأن تستغفري لها، وأن تذكريها بأحسن ما تعرفين من خصالها في يعني الأماكن التي حصل بينك وبينها مشاكل. وبالنسبة للكرة فممكن أن تشتري كرة أخرى بديلة ما دام أن الأولى قد تلفت، وتوصليها لأولادها بأية صورة، يعني ولو أن ترمى من أعلى السور على داخل بيتهم، يعني توصل بأية صورة، وليس بالضرورة أن يكون بصورة مباشرة، يمكن أن توصل لهم بطريق غير مباشر كما ذكرت، يعني إما ترمى مثلا من أعلى السور أو ترسل مع طفل أو بأية صورة من الصور، فتوصل لأولادها ويكفي ذلك إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم شيخ الكريم. شيخنا، ما هو التوجيه في قضية الإحسان للجيران؟
0: الإحسان للجار منزلته عظيمة في الشريعة الإسلامية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أخرجه البخاري في صحيح. يعني من كثرة وصية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، أخبر عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق بأنه ظن بأن الجار سيجعل له نصيب من ميراث جاره من كثرة الوصية بالجار، وهذا يدل على تأكد حق الجار. وأوصى الله تعالى بالجار فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وإلى أن قال: والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنوب. فأمر الله تعالى بالإحسان للجيران وقسمهم قسمين: جيران أقارب وجيران غير أقارب. والجار ذي القربى يعني الجار القريب له حق الجوار وحق القرابة، والجار الجنوب يعني الجار ليس بالقريب له حق الجوار. فينبغي أن يحرص المسلم على الإحسان لجيرانه بجميع صور الإحسان، ومن ذلك الزيارة والملاطفة في الحديث والهدية وتفقد أحوال الجار إذا احتاج لمساعدة يساعده ونحو ذلك. فالجار له حق عظيم على جاره. ثم إن حكم الجيران على الإنسان معتبر في الشريعة الإسلامية، كما أخرج الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، كيف أعرف أني أحسنت أم أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الجيران معتبرة، فإذا شهد الجيران لإنسان بأنه محسن فهذه شهادة معتبرة عند الله عز وجل، وإذا شهد على إنسان بأنه مسيء فأيضا هذه شهادة معتبرة.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وبارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذا اللقاء المبارك من البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف.
0: اللهم أمين، وشكر الله لكم وللفريق العام معكم في الإذاعة والإخوة المستمعين.
1: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، وتقبلوا أجمل وأعذب وأرق التحايا من فريق العمل: مشرف العام الزميل فيحان السبيعي، في الإعداد محمد الشمري، في استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، وفي التقديم محدثكم عبد الرزاق العليوي، وفي الإخراج سعد مبارك بن تيني، الذي يتمنى لكم مساء سعيدا مفعما بذكر الله عز وجل وطاعته ورضوانه. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف.
7: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999. سؤال على الهاتف. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة المؤمنون.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا،
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل. جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
8: رحلة الحج. رحلة الحج،
9: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
8: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأثيري التنافسي رحلة الحج، هذه المسابقة التي تأتيكم بمشيئة الله تعالى كل يوم في هذا الموسم حتى يوم التروية بمشيئة الله تعالى. أنقل لكم بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام فيحان السبيعي، في استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت من برامج سبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.
7: رحلة الحج.
10: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في رحلتنا الأثيرية رحلة الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيته الحرام وأن يعينهم على أداء أنساكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، وأن يتقبل منهم أن يعيدهم إلى أهليهم وهم في طمأنينة وراحة وقبول بفضل الله وكرمه. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المسابقة التي يطرح فيها أسئلة، كل الأسئلة متعلقة بهذا الموسم العظيم، إما أن تكون أسئلة عن الحج أو عن الأضاحي أو عن عشر ذي الحجة أو عن كل ما يتعلق بهذا الموسم المبارك العظيم، موسم شهر الحج أو موسم الحج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما يرضي وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونأخذ إن شاء الله أول متصل معنا في هذه الحلقة على الرقم 011-4052-999 بعد هذا الفاصل.
7: رحلة الحج. مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر. اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا، صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500 3293329
9: جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
5: رحلة الحج.
10: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، معنا المتصلة الأولى طبعا الأخت هيا، وهي كانت متصلت بنا أمس وللأسف انقطع الخط بها، واليوم إن شاء الله تشاركنا الأخت هيا من الخرج. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام. أهلا.
10: الله يحييك يا هيا. اختاري رقم من 1 إلى 9.
11: 5.
10: السؤال رقم 5 يقول السؤال يا هيا: حكم استعمال المظلة، تعرفين المظلة؟
11: أيوة.
10: الشمسية دي، حكم استعمالها للمحرم، ايش رأيك؟ يجوز ولا ما يجوز؟
11: يجوز
10: أكيد. ما تبي خيارات؟
11: في خيارات؟
10: فيه.
11: أيش؟
10: بس أنت تحسي كذا أنه يجوز ولا؟
11: يجوز.
10: ما تبي خيارات؟ طيب
11: ألا.
10: طيب نشوف.
5: الإجابة صحيحة.
10: أحسنت، إجابة صحيحة يا هيا، الله يعطيك العافية. إذن هو طبعا ليش السؤال عن الشمسية أو عن المظلة أو حتى عن مثلا سقف البيت أو سقف الغرفة أو سقف السيارة؟ لأنه منهي عن تغطية الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الذي طبعا المنهي الرجل فقط، الذي وقصته ناقته، قال: ولا تخمروا رأسه، لأنه لا يجوز تغطية رأس المحرم. فتغطية الرأس من محظورات الإحرام، لكن هذا المقصود به ليلبس على الرأس. أما الشمسية السقف، ولا واحد حاط فوق رأسه شنطة أو مثلا بقشة ولا أي شيء، فهذا ما فيه إشكالية. إشكالية دائما في تغطية الرأس، كان يلبس الإنسان طاقية ولا يحط إحرامه فوق رأسه، ولا وهو نايم مثلا يلحف يغطي رأسه، فهذا يدخل في هذا المحظور وهو تغطية الرأس. الله يعطيك العافية يا هيا، أول متصلة معنا في هذه الحلقة. معنا لارين.
12: ألو، السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لارين ها؟
12: أي نعم.
10: من وين؟
12: من الرياض.
10: طيب اختاري رقم.
12: رقم 2.
10: السؤال رقم 2، أنت قد حجيتي لارين؟
12: لا والله.
10: طيب، تعريف الإفراد هو الإحرام بالعمرة فقط، أو بزيارة الحرم فقط، أو بالحج فقط؟
12: بالحج وحدة.
10: يعني أنه شلون، شو يقول اللي جاي يحرم؟ ها يا لارين.
12: لبيك اللهم حجة.
10: نشوف.
5: الإجابة صحيحة.
10: أحسنت يا لارين، الله يعطيك العافية. تستعني هذه الجائزة قدرها 500 ريال. إذن هذا هو الإفراد، هو أن يأتي بالحج وحده فقط، لا ما يأتي معه بعمرة، لأن الأنساك 3، وأنا الواحد اللي بيحج خاصة المفروض أنه يركز في هذا الموضوع، لأنه هو بداية دخول الحج. لازم تحدد النسك اللي أنت بتحج به، هل هو تمتع ولا قران ولا إفراد. تمتع تقول لبيك اللهم عمره، وتأتي بعمره كاملة وتحل منها، ثم يجي يوم 8 تحرم مرة ثانية بالحج من مكانك، مكان إقامتك. القران تقول لبيك اللهم حجا وعمره، وتفعل يعني ما تحل إلا إن شاء الله يوم العيد. والإفراد تقول لبيك اللهم حجا فقط بدون عمره، وتبقى أيضا محرما حتى ترمي جمرة العقبة إن شاء الله يوم العيد. بالنسبة للمتمتع والقارن عليهم هدي، عليه أن يذبح هديا يأكل منه ويهدي ويطعم ويتصدق. أما هذا المتمتع والقارن، لماذا هدي؟ شكرا لله، لأنه جمع في سفره هذا بين حج وعمرة. أما المفرد فإنه ليس عليه هدي، لكن يستحب له الهدي، يبغى يهدي الساعة مباركة والله يكثر خيره ويغني ويتقبل منه، ما يبي ما هو بواجب في مثل هذه الحالة. أحسنت يا لارين، الله يعطيك العافية. معنا ناجي.
13: إيه هلا والله أستاذي.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله.
10: اللي يقول السلام كامل، وش كم يأخذ حسن؟
13: 30 حسنة.
10: أحسنت ما شاء الله تبارك الله. طيب ناجي، من وين أنت؟
13: أنا من الرياض. الله يعافيك.
10: الله يعافيك، آمين. من وين؟ عفوا، كم اختار رقم؟
13: اختار رقم 6. اختاره؟
10: لا لسه، ولو اختارها استحدث لك رقم يا ناجي.
13: الله يحفظك يا ابو ابراهيم.
10: امين وياك. طيب السؤال يقول يا حبيبنا ناجي: المكان الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود. تذكرت المكان هذا الحين؟
13: الكعبة والحجر الأسود.
10: أنت تتذكر الكعبة؟
13: أي.
10: الآن تخيلها قدامك، باب الكعبة بينه وبين الحجر الأسود مكان تقريبا يجي له حول متر أو حولها كذا. تذكرت الآن؟
13: أي.
10: وش يسمى هذا المكان؟
13: بين الباب الكعبة والحجر الأسود.
10: أي.
13: يعني من حديث الرسول يعني روضة من رياض الجنة.
10: لا هذاك هذيك في شو اسمه في المدينة. طب خليني أعطيك خيارات، هل هو حجر إسماعيل أو مقام إبراهيم أو الملتزم؟
13: الملتزم.
10: ليش سمي الملتزم؟ طبعا ها خلاص نشوف الجواب احنا، ما يعني هذا مو بلازم بس من باب السوالف. ليش سمي الملتزم تعرف؟
13: والله ما أعرف.
10: طيب طيب نشوف، خلينا الحين وخليك معنا عشان تستفيد إن شاء الله نستفيد جميعا.
8: الإجابة صحيحة.
10: أحسنت، إجابة صحيحة يا ناجي.

0: ذلك يعني كثير من العلماء وغيرهم. فلكن عاد في الغالب انه يكون مزدحم، وانت عاد تزيد الطينه بله، يعني كان فاضي وتقدر تصف مع الناس بيسر وسهوله، ولا انت مضايق خلق الله ولا شاق بنفسك ولا بهم. الله يقويك ويعينك وان شاء الله انك على خير. ولا الحمد لله الامر في سعه. والانسان دائما اهم نقطه في الدعاء، اهم نقطه في الدعاء هي حضور القلب وقوه الاضطرار. يعني الان انت اذا شفت انك في لحظه في غايه الحاجه الى يعني أن ينقذك الله من شيء، وتشعر أنه لن ينقذك أحد من هذا الذي أنت فيه إلا الله، فإذا رفعت يديك لا ترد دعوتك بإذن الله. إذا خاصعت صاحب ذلك أيضا الأمور الأخرى التي تكون سببا في استجابة الدعاء. الله يعطيك العافية يا ناجي. من معنا؟ شلون؟ كيف؟ رياض من جدة؟
1: نعم موجود.
0: حيا اسمك رياض؟
1: نعم.
0: هو زميل خالد يقول رياض من جدة، حسب يقول يعني من الرياض أو في الرياض. عموما حياك الله يا رياض.
1: الله يحييك.
0: في أي صف تدرس؟
1: إيش؟
0: أي صف تدرس؟
1: ثاني متوسط.
0: الله يوفقك رياض. طيب تختار رقم؟
1: إيه.
0: يلا اختر.
1: اثنين.
0: لا اثنين اختاره. تبغى واحد، ثلاثة، خمسة، تسعة؟
1: خمسة
0: اختاره. خمسة. طيب أقصد واحد، ثلاثة، تسعة، سبعة.
1: ثلاثة.
0: طيب يلا يا رياض، السؤال يقول أنت قد اعتمرت؟
1: أي نعم.
0: حجيت؟
1: لا.
0: طيب من محظورات الإحرام الخاصة بالرجال، أنت تقدر تتذكر محظورات الإحرام؟
1: إيه أعرفها.
0: يلا وشي إذا جبت هذا خلاص تفوز.
1: ها؟ لبس المخيط.
0: أيوة. إيش بعد؟
1: التعطر والطيب.
0: يا سلام. إيش بعد؟ هو خاص بالرجال. هذا
1: وكمان صيد البر.
0: ايوه. ايش بعد؟
1: ولبس الطاقية فوق الراس.
0: طيب هو يعني تغطية الراس. طيب خلي خلاص انت ما شاء الله يعطيك 2000 ان شاء الله.
2: الاجابة صحيحة.
0: تستاهل 2000 بس ما نعطيك الا 500. تستاهل والله يا رياض. الله يوفقك وبارك فيك. إذن هو ذكر مجموعة من محظورات الإحرام، كان سؤالنا فقط عن تغطية الرأس. طبعا تغطية الرأس مثل ما قلنا قبل شوي هو خاص بالرجال، مرأة إحرامها في وجهها، لا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين، لكن يجب عليها إذا كان حولها رجال أجانب أن تسدل على وجهها جلبابا أو شيء، يعني تغطي وجهها بشيء غير النقاب، مو بشيء اللي تربطه ربط، تسدله سدل كذا. شكرا لك يا رياض الله يعطيك العافيه. من الرياض السلام عليكم يا شيماء.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: تختاري الرقم؟
3: 7 ان شاء الله.
0: طيب طيب السؤال يقول يا شيماء، التحلل للمعتمر يكون بذبح الهدي او بالخروج من مكه او بالحلق او التقصير؟ المعتمر.
3: المعتمر؟ التحلل منه
0: ايه
3: في خيارات؟ طيب
0: هي قلت لك، هل هو ذبح الهدي ولا الخروج من مكة ولا لا الحلق أو التقصير؟
3: آخر الحلق أو التقصير
0: أكيد
3: الحلق. أي طبعا إن شاء الله.
0: طيب
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا شيماء. إذا شيماء من الرياض ما شاء الله فازت في هذا السؤال وتستحق هذه الجائزة وقدرها 500 ريال. طبعا مثل ما قالت هي طبعا يتحلل المعتمر إما بحلق أو تقصير. مرأة طبعا تقصر تأخذ قدر أملة من عامة شعرها، أما الرجل فإنه إما أن يحلق شعره كله أو يقصره كله. والحلق مثل ما قلنا أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين 3 مرات ثم قال والمقصرين. فالإنسان يحرص على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إذا كان راسه عادي، أما إذا كان فلق ولا طعوج ولا حبوب يعني بيتأذى وبينزل دم فلله الأمر من قبل ومن بعد. مين معنا؟ معنا جواهر.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من مكة ها؟
4: أيوة.
0: طيب تختاري رقم؟
4: 10.
0: ما في أختي 10، عندك 8، 9.
4: 8. طيب
0: قد حجيتي يا جواهر؟
4: لا لا.
0: طيب حكم المبيت بمنى ليلة عرفة، مش حكمه؟
4: حكم المبيت
0: بمينة. ايه عند سحد
4: حكم المبيت
0: بمينة. ايه ليلة عرفة.
4: كل خيارات.

0: أعطيني حاجة اللي عندك سؤال. ها إيه فيه؟
1: لا.
0: هل هو محرم أو واجب أو مستحب؟
1: مستحب.
0: إيش درست؟
1: أتذكر زماني درست.
0: طيب مصد.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت يا جواهر. إذن هو مستحب، ويمكن هذه قلناها أكثر من مرة في يعني هذا البرنامج، أن الحجاج يبقون في منى يوم 8 يوم التروية، يحرمون ذلك اليوم وخلاص، يبقون هذا اليوم يوم أيضا يوم عظيم، يلبون يذكرون الله سبحانه وتعالى وهم محرمون متلبسون بهذه العبادة، هي عبادة الإحرام. وبالمناسبة الواحد يعني شيء طبيعي كوننا أننا غير معتادين على لباس الإحرام اللي هو الإزار والرداء، يعني قد نتأذى منه أحيانا ونخشى أن نتكشف خاصة وقت النوم، ففيه نوع من المشقة هذا الإحرام. لكن نتذكر الإنسان أنه قد جاء في الحديث، في حديث الحسن الشيخ الباني رحمه الله، أنه يعني من بات أو من غربت الشمس وعليه إحرام فإنها تغرب بذنوبه، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سبب في مغفرة الذنوب. فأنت حال الإحرام متلبس بطاعة بعبادها الآن، يعني الآن أنت تمتنع من أشياء كانت مباحة لك طاعة لله وامتثالا لأمره جل وعلا من أجل الله، فالله سبحانه وتعالى يعطيك وهو كريم جل وعلا. فعموما مبارك لك يا جوار، لا تسأل عافية. ومن معنا؟ ما زلنا في مكة ما شاء الله تبارك الله، مع الأخ أحمد. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته.
3: وبركاته.
0: عشان أعطيك حسنات يا أخي فرصة.
3: 30 إن شاء الله.
0: يا سلام يا سلام، الله يعطينا ويعطيك من فضله العظيم الحسنات والدرجات ومن خير الدنيا والآخرة. ومن يسمع قل آمين.
3: آمين يا رب. آمين.
0: جميل الواحد يعني أنه إذا سمع داعيا أن يؤمن حتى يكون شريكه إن شاء الله في الدعاء. وحتى آمين. نفس الداعي النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا مرة يدعو فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث قال أجيب إن ختم، فقال وما ختم يا رسول الله؟ قال إذا قال آمين. فينبغي الإنسان أنه يعني يقول آمين لأن معناه اللهم استجب. طيب تختار آمين. رقم يا أخوي أحمد.
3: نعم.
0: تختار رقما.
3: ايش باقي؟
0: باقي معانا واحد و
3: واحد.
0: تبيه؟
3: واحد على طول كده.
0: يا سلام عليك. طيب السؤال يقول من شروط وجوب الحج على المسلم، من شروط وجوب الحج على المسلم، هل هو الإقامة في مكة أو الثراء أو العقل؟
3: العقل.
0: يعني المجنون ما يصلح يحج؟
3: لا لا لا، المجنون لا.
0: المجنون يحج ولا ما يحج؟
3: ما يحج، رفع عنه القلم.
0: نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت يا أحمد الله يعطيك. طبعا هو شوف دائما الشروط هذه في شروط وجوب وفي شروط صحة. يعني مثلا الصغير اللي ما لم يبلغ من شروط الوجوب على أن يكون بالغا، لكنه ليس من شروط الصحة. يعني لو حج الصغير فإن له أجر ولمن ولوليه أيضا أجر. لذلك لما في جاء في الحديث أن امرأة يعني وفدا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فرفعت امرأة صبيها ولدها وكان صغير، فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، يا الله من فضلك. لكن أيضا نحن نقول دائم كل الأحكام الأمور هذه مرتبطة بالقدرة والاستطاعة. يعني لو إنسان يعرف أنه لو أخذ أولاده الصغير ولا رضيعه ولا كذا يعني يسبب له مشقة بالغة، وقد يتأذى نفس الصغير، ويعني وقد يصيبه ضرر أو أذى أو مرض أو نحو ذلك، هو ولا والديه ولا يشغلهم كثيرا عن الحج. فإن كان عندهم مكان يعني يجعلون في هذا الصغير فهو أولى. لكن لو صار واحد مثلا يعني مميز ويقدر يقوم بنفسه ويقدر يعني يعينها الله سبحانه وتعالى ويحج مع والديه فلهم جميعا الأجر، له ولوالديه. الله يعطيك العافية يا أحمد. مين؟ يا مرحبا يا حسن.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله ثلاثة اتصالات وربع من مكة.
4: نعم
0: ما شاء الله.
4: حسن من مكة أبو ريان.
0: مرحبا يا أبو ريان، الله يحييك. طيب تختار رقم يا أبو ريان.
4: باقي 9 مش؟
0: باقي 9 و4.
4: خليك على
0: 9. طيب يقول السؤال يا حبيبنا حسن، زد حجيت؟
4: نعم حجيت.
0: ما شاء الله. الحمد لله تقبل الله منك. إذا وقف الحاج في عرفة لوقت يسير فإن حجه إيش؟
4: حجه مقبول.
0: لو جلس نص ساعة كذا يمشي الحال؟
4: في خيارات؟
0: أخي ليش أنت كذا؟ خليك اقمد، خليك صامل.
4: طيب مقبول إن شاء الله.
0: طيب نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا حسن، الله يعطيك العافية. وطبعا نقول حج صحيح، القبول عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله يتقبل منه ومنكم. الإنسان دائما يعني يعرف أن صلاته مثلا هذه التي صلىها الآن صحيحة، لأنه أتى بشروطها وأركانها وواجباتها، فصلاته من حيث الصحة صحيحة ما فيها كلام. لكن هل هي مقبولة؟ القبول عند رب العالمين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني اللي يعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم خائفة إلا يتقبل منهم، لأن الله إنما يتقبل من المتقين، الله يجعلنا وإياكم منهم. ولذلك ينبغي الإنسان حتى اللي بيحجون الآن، ولا حتى رمضان الذي صمناه وقمنا فيه، واللي منا من تصدق واللي أعطى واللي كذا، ينبغي الإنسان أنه يعني ما يطمئن خلاص أن أعماله قبلت وارتاح، لا، يحسن الظن بربه، لكن يدعو الله سبحانه وتعالى أن الله يقبل منها أعماله، ويكثر من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه أعماله، ويبتهل الله سبحانه وتعالى. لأنك ما تدري، يمكن عمل واحد إذا قبلها الله خلاص، يعني لا تحتقر شيئا، لا عملا صالحا ولا عملا سيئا. ولذلك مرة قالوا أن يعني جاءت في قصص بني إسرائيل أن أحد الصحابة رضي الله عنه حينما جاء يموت قالوا، يقول لأولاده لا تنسوا صاحب الرغيف. قال ما صاحب الرغيف؟ فقال رجل عبد الله 70 سنة من بني إسرائيل، ثم فتن نسأل الله العافية، وبقي يعصي الله ويقع في الكبائر والموبقات 7 أيام، ثم انتبه وتاب وخرج من المدينة وذهب يمشي هائما على وجهه، فوجد مجموعة فقراء يبيتون في العراء ونام معهم، وفي واحد يتصدق عليهم، كل واحد يعطيه، كل واحد من هؤلاء يعطيه هذا الغني رغيف. فلما مات معهم فجاء صاحب الأرغفة وأعطاهم، أعطى صاحبنا هذا الذي كان يعبد الله ثم انحرف ثم تاب، فأخذ الرغيف. فصاحب الرغيف الأصلي يسأل يقول وين رغيفي؟ كانوا في الليل هم ما يشوفون. فالذي أخذ الرغيف قال خذ خذ أنا أخذته خلاص، وبات هو طاويا ثم مات. فسبحان الله، يعني يحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول، أو مو بالنبي عليه الصلاة والسلام، يحدث عن يعني هذه القصة جاءت هكذا في من قصص بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن 7 أيام أحبطت عمل 70 سنة، وأن إعطاءه لهذا الرغيف لهذا المسكين غفر الله له كل ما عمل. فأنت لا تحتقر عملا لا صالحا ولا سيئا، يمكن ركعتين هي سبب إنقاذك، يمكن تسبيحة تصير سبب رفعتك، يمكن عطائك مثل سقاية يعني تلك المرة التي سقت الكلب أو نحو ذلك. فالمهم لا تحقر شيء، فالله يعيننا وياكم على طاعته بفضل الله وكرمه. مين معنا؟ أبو نهال، السلام عليكم.
5: سلام الله وبركاته،
0: كيف حالك أبو نهال؟
5: الله يكرمك.
0: باقي معك رقم واحد، لا رقم أربعة. أربعة
5: أربعة؟ طيب رقم أربعة نعم.
0: تبيه ولا ما يحتاج؟
5: إلا نعم.
0: يلا طيب، السؤال يقول حكم استلام الحجر الأسود وتقبيله، هل هو واجب ولا مكروه ولا سنة؟
5: والله ممكن تكون سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قبله،
0: يعني ما هو واجب؟
5: والله أعلم، ممكن يكون واجب.
0: لا شوف، ارسي على بر، واجب ولا سنة؟
5: خيارات. طيب
0: قلت لك واجب ولا سنة، هذا خيارات.
5: واجب.
0: خليه الأول أحسن عشان خاطر.
5: الأول أنا قلت سنة، أنا الأول
0: تلخبط. طيب.
2: الإجابة صحيحة.
0: كيف؟
5: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله،
0: أحسن.
5: يعني عشان كده بنكون سنة يعني. إيه. استنى الرسول
0: صلى الله عليه وسلم. لا هو قبله مرة ما قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر، يا عمر إنك رجل قوي، فيعني فلا تؤذي، إن استطعت تقبيله ولا فاستقبله وكبر. فزاك الله خير يا أبا نهال، الله يعطيك العافية. مين معنا؟ مزنة، السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من وين؟
6: من المدينة المنورة.
0: طيب يا مزنة، خلاص ما عاد بقى معنا سؤال واحد، أنت آخر من تصل.
6: رقم
0: 3 هو آخر سؤال.
6: طيب أعطيني ثلاثة.
0: طيب، لون الحجر الأسود عندما نزل من الجنة وش كان لونه، تذكرين؟
6: لون أسود.
0: لا، أول ما نزل من الجنة، الحين أسود، أول ما نزل وش كان لونه؟ هل هو أحمر ولا أخضر ولا أبيض؟ أخضر، أحمر، أبيض.
6: أبيض.
0: يعني مر عليه إيش؟
6: ساعدني.
0: طيب أخضر ولا أحمر ولا أبيض؟
6: أبيض
0: أكيد.
6: أكيد إن شاء الله.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا مزنة، وتستاهلين هذه هي الجائزة. وفعلا أول ما نزل الحجر الأسود من الجنة كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أول ما نزل الحجر كان أشد بياضا من اللبن، وكما قال الأسود، لكن سودته خطايا بني آدم. يعني شوف كيف الخطايا والذنوب أثرها السيء، نسأل الله العافية والسلامة، فأصبحت حجرا أسود إلى يومنا هذا. ويعني هو أيضا من الجنة، هذا يثبت لنا أن هذا الحجر نزل من الجنة، ولذلك يسن تقبيله، ولكن لا يسن تعظيمه أكثر من ذلك، يسن تقبيله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر دائما قولة عمر اللي قلناها أمس، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فذلك يعني منهاج في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نزيد ولا ننقص ولا نحيد عنها، نسأل الله يثبتنا عليها حتى نلقاه.
2: رحلة الحج
7: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر. اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا، صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
2: رحلة الحج.
0: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب كذلك بالأستاذ محمد بن عبدالله الغامدي، المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا أخوي إبراهيم، وأمسي على السادة المستمعين بكل خير.
0: الله يحييكم ويبارك فيكم أستاذ محمد. يعني نحن في هذه الأيام أيام عظيمة، مقبلون على موسم عظيم، وهناك شرف زمان وشرف مكان وشرف خدمة كذلك لضيوف الرحمن، وأيضا يوم الجمعة قريب وفيه ساعة ترجى يعني فيها الإجابة. كيف نستحضر قيمة الأعمال الصالحة أستاذ محمد، ولو كانت حتى يسيرة، حين تصل إلى حاج في مكة ربما أرهقه التعب والعطش، وجاء من بلاد بعيدة، وأيضا يعني ستكون إن شاء الله دعواته مجابة؟
8: الحمد لله، يعني نحن في هذه الأيام المباركة وفي هذا اليوم الموسم العظيم، موسم الحج إلى بيت الله الحرام، وبينما يعني نحن في بيوتنا بين أهالينا في مدينتنا، يعني هناك في مكة المكرمة حاج يستعد ليوم مختلف، يخرج إلى بيت الله الحرام، يعود من طواف، يعود من سعي، أخذ منه الزحام وحرارة الطريق والقوة، ويعني الشيء الكثير من قوته ومن طاقته، فلا يحتاج في تلك اللحظة إلى كثير، يكفيه فقط شربة ماء، ماء بارد يصله إلى يده في الوقت المناسب، يوزع هذا الماء في أماكن محددة ومخصصة من الجهات ذات العلاقة. تخيل أن هذه الشربة التي وصلت إليه كانت بسبب ريال واحد فقط بذلته أنت، ريال قد تنساه لكنه عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع. يجتمع لك مثل ما ذكرت أبو إبراهيم في هذا العمل فضل الزمان وفضل المكان وفضل السقيا وشرف خدمة ضيوف الرحمن، وربما شرب الحاج فيرفع يديه إلى السماء في لحظة صادقة ويقول اللهم اسق من سقاني وأكرم من أحسن إلينا. لذلك لا نجعل هذه الفرصة تمر علينا، تمر مرور الكرام، لا، نستثمر هذه الفرصة بريال واحد فقط نسقي حاج، ب40 ريال ممكن أن نساهم بكرتون ماء يوزع في عند ضيوف الرحمن، نجود بما تجود به أنفسنا، نفتح لأنفسنا بابا عظيما من الخير في هذه الأيام العظيمة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه سبحانه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. الحديث يبين عظم وعظيم فضل الصدقة ولو كانت قليلة، إذا خرجت من مال حلال وبنية خالصة لله سبحانه وتعالى. والله لو بريال واحد يتصدق الإنسان فإن الفضل الله سبحانه وتعالى عظيم. الله يقبل الصدقة الطيبة ويضاعف أجرها لصاحبها حتى تعظم يوم القيامة مثل الجبل. فالميزان الحقيقي للصدقة ليس بكثرتها بل طيب مصدرها وإخلاص صاحبها. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، أبشركم اليوم بأن الماء يصل باردا للحجاج في مواقع التوزيع المخصصة في أوقات الحاجة، مع تنظيم وعناية وابتسامة تليق بضيوف الرحمن وبهذا البلد المبارك. فلنساهم جميعا، نساهم، فلعل شربة ماء تسقيها لحاج في مكة تكون لك بإذن الله نورا في هذه الحياة وفي يوم القيامة
0: إن شاء الله تعالى. الله يجزاكم خير، بارك في جهودكم أستاذ محمد. يعني لا شك حينما يسمع الإنسان هذا الكلام يود يكون أحد المشاركين والمساهمين في هذا الخير. وش الطريقة جعك تسلم؟
8: والله الطريقة سهلة جدا. نقدر احنا نساهم في سقيا الحجاج، تقدر تساهم عن نفسك، عن والديك، عن من تحب، عن الأحياء، عن الأموات. يعني ب 350 ريال نسقي 350 حاج ماء باردا، نسقي بريال واحد نسقي حاجا. فكلما يعني جاد الإنسان على نفسه فإنه يعني يجود بما يستطيع، سواء بريال أو بخمسة أو بعشرة، بما يستطيع. فالله سبحانه وتعالى كريم وفضله عظيم. لمن يرغب المساهمة يفتح تطبيق مصرف الراجحي، وهو معروف لدى الجميع، والحمد لله التقنية يسرت كل شيء. يفتح تطبيق مصرف الراجحي ويضغط الأيقونة في أسفل الصفحة ويختار خدمات ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث بحث الجمعية الخيرية كلمة بيان، وتظهر جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بشمال مكة، ثم اختيار الحساب المخصص سقي الماء، ثم يدخل المبلغ المتبرع به بما تجود به نفسك، سواء ريال أو أكثر من ذلك أو أقل. فهذا فضل، فالفضل لله سبحانه وتعالى، وكل إنسان يعني يعطي ويبذل ما ينتظر إن شاء الله تعالى في موازين أعماله. ثم نضغط بعد ذلك تأكيد على عملية التحويل، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع القبول. كما يمكن أيضا التبرع مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان بمكة المكرمة. ولمن أراد التواصل والاتصال على حساب المشروع، يمكنه التواصل على الرقم 0500-329-329 وأيضا هناك رقم لخدمة من أراد التبرع طوال 24 ساعة، وهو 920-328-24. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع القبول والتوفيق.
0: اللهم أمين. الله يجزاكم خير، بارك في جهودكم. الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي، وأنت المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. شكر الله، بارك الله في جهودكم.
2: رحلة الحج.
0: أيضا أنتم مستمعي الكرام، شكر الله لكم متابعتكم لنا ومشاركتكم إيانا، ويعني أيضا نشكر الحقيقة كل من يساهم في هذه السقية وهذا الخير العظيم عبر هذه الجمعية المباركة، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. شكرا لكم أيها الكرام، وهذه رقة التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في الإعداد أنفال علي، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي في التقديم، محدثكم سبيت إبراهيم السبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: رحلة الحج. رحلة الحج.
7: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
2: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الممتحنة حتى سورة الطلاق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الممتحنة حتى سورة الطلاق.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

0: تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة مريم.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين.

0: ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
1: واذكر ربك,
2: واذكر ربك,
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: دعاء التعزية. إن لله ما أخذ وله ما أعطى, وكل شيء عنده بأجل مسمى.
2: واذكر ربك.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة غافر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة غافر.
1: في ميزان النوايا.
0: أهلا بكم. من جمال ديننا الحنيف أن المرأة يستطيع أن يحول أعماله المباحة إلى عبادات يؤجر عليها تنفعه في دنياه وآخرته. تربية الأبناء عمل يومي نقوم به بدافع المسؤولية والرحمة، وفي ميزان النوايا الحسنة يتعاظم الأجر وتخف متاعب الآباء في رحلة تربية الأبناء الطويلة والشاقة. فتذكر الأجر ينسي في أحيان كثيرة مرارة التعب والمشقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقك. فالمرء إذا تيقن الأجر هانت عليه المشاق. ثم إن احتساب الأجر يسلي عن جفاء الأبناء وتقصيرهم وعقوقهم، ويجعل الأب والأم يستعيضان بالآخرة عن الدنيا وبما لهما عند الله تعالى مما ينتظرانه من الابن في الحياة الدنيا، فلا يحزنا، لأنهما سيوفيان حتما أجرهما غير منقوص، والله لا يضيع أجر المحسنين. كثير من الآباء إنما يؤتون من عدم أو ضعف احتسابهم في تربية أبنائهم وقيامهم عليهم، ولو أنهم فعلوا لاطمأنت قلوبهم لما عند الله، ولما حزنوا لفوات شيء من هذه الدنيا، بل ولما انتظروا ثوابا أو مقابلا من غيره عز وجل. ثم إن تربية الأبناء في ميزان النوايا يجعل الآباء أكثر مراقبة لله تعالى في قيامهم على أبنائهم، فلا يعطوهم بدافع الحب أو الرحمة ما يضرهم، ولا يمنعوهم كذلك ما ينفعهم، إذ الاحتساب لا يكون مقبولا إلا على العمل الصحيح الذي فيه طاعة الله ورضاه لا معصيته وغضبه، فهو يقوم إعوجاجات رحلة التربية ويصفيها من كل شائبة.
1: في ميزان النوايا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الرعد.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من

0: بير هم لما استخرجوه من البيري باعوه. وليس إخوة يوسف أيضا قاله ابن جرير في تفسيره قال وقال آخرون بل عنا بقوله واشتروه بثمن بخس السيارة أنهم باعوا يوسف بثمن بخس. هو الذي يظهر أنه السيارة وهو أظهر والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة معالي الشيخ يقول على أي سند فيما تبقى من مهر الزواج مبلغ 50,000 ريال يمني، وكان المبلغ في ذلك الزمان مقابل 10 غرامات ذهب من عيار 18 والسند قبل 25 سنة، فهل أدفع المبلغ كما هو في السند أو أدفع ما يقابل 10 غرامات ذهب مع أن الأسعار زادت بكثير الآن؟
0: هذا السؤال يعني تطرق له أهل العلم، خاصة حينما يكون دين وتختلف قيمته بعد الزمن سواء بالزيادة أو بالنقصان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله والشافعي والحنابل والمالكية يرون أن الواجب أن يؤدى نفس النقد بقطع النظر عن الزيادة أو النقص، لأنه المثل، المقصود هو المثل، يعني بمعنى يؤدى ما كان في العقد لأنه هو الثابت في الذمة دون زيادة أو نقصان. ورأى أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة أنه يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء. والذي عليه الجمهور هو فعلا الأصل أن يؤديه يعني بالمثل، يعني بمعنى نفس القيمة السابقة، يعني اللي هو 50,000 بمعنى أنه 50,000 أن يقدم 50,000، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. ما دامت العملة سارية المفعول، ما دامت العملة سارية المفعول ولم تلغيها الدولة، وهذا هو الموافق لمعنى القرض، بمعنى أن القرض يرد المقترض بدله يعني مثله ولا يزيد ولا ينقص. والذي أراه حقيقة أنكم تتصالحون، الأصل أن تؤدي الموجود، لكن الصلح أحسن حتى تطيب النفوس والخاطر. أنت تصالحت فهو حسن من أجل سلامة النفوس والقلوب، وإن أبيتم يعني أنت تصالحون المحكمة، والمحكمة هي ستبت في الموضوع بمعنى هذا أو هذا. وإلا الأصل كما قلنا أن يؤدي الشيء على ما هو عليه، لكن الصلح أحسن حتى تطيب النفوس والخواطر، ولا سيما أنها يعني علاقات أسرية وينبغي المحافظة عليها، وأن لا يبقى في النفوس شيء ولا حرج والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. مستمعين الكرام، بهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له، والشكر موصول لكم أيضا على طيب استماعكم، كما يسعدنا بأن نتلقى أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب فقط. إليكم هذه التحية الطيبة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الحشر.

أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم

0: مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الحشر.
2: أكمل الهدي.
3: تعامله صلى الله عليه وسلم مع الفقراء واليتامى والمساكين. قال الله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقد وصف الله عز وجل الأبرار بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يحنو عليهم ويتفقدهم ويأمر بالعناية بهم والإنفاق عليهم ويتعهدهم ويجعل لهم نصيبا وافرا من وقته وإكرامه وعطفه واهتمامه. وكم كان يتهلل وجهه سرورا إذا بادر الناس بالصدقة عليهم والإحسان إليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وينادي صلى الله عليه وسلم في الناس قائلا: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. وفي لفظ: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المال نعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل.
4: لطائف قرآنية.
5: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة.
6: هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الإنسان لم يغامر ولم يفعل الشدائد التي تعتبر عقبات في طريق الجنة. وهذه الآية فيها لطائف. أولا، سمى الله سبحانه وتعالى فعل الخير عقبة، وسمى الفعل اقتحام فقال فلاقتحم، وذلك ليدل على شدة الأعمال الصالحة وأنها تحتاج إلى اقتحام وتحتاج إلى مقاومة وتحتاج أحيانا إلى مغامرة. فليست كل الأعمال الصالحة يسيرة وميسورة والنفس تطيعها، بل إن في الأعمال الصالحة ما يخالف هوى النفس، وفي الأعمال الصالحة من الشدة ما تأباه النفس أحيانا، فيحتاج إلى أن يقتحم اقتحاما. ثانيا، هذه الآية ذكر الله فيها الاقتحام، وهو لفظ يدل على أن فعل العمل الصالح يحتاج أحيانا إلى مجاهدة، فالمؤمن يجاهد نفسه ويجاهد فعل الصالحات، وأن فعل الصالحات يحتاج إلى اجتهاد ومجاهدة وبذل واستعداد، وذلك حتى يكون أكثر أجرا. ثالثا، دلت هذه الآية على أن الله يختبر الإنسان المؤمن فيضع أمامه عقبات في فعل الصالحات يثقلها عليه، تخالف نومه وتخالف لذته وتخالف شهوته وتخالف هواه، فيبقى على الإنسان المؤمن أن يقتحم هذه الأمور اقتحاما ويصادم هذه النفس حتى يصل إلى الثناء الذي ذكره الله.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة البقرة.

اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة البقرة.
1: التفاؤل. حين يشتد البلاء وتتكاثر الهموم، يظل التفاؤل نورا يضيء درب المؤمن ويمنحه طمأنينة وأملا في فرج الله. إنه اختيار يوجه القلب نحو حسن الظن برب العالمين، ويجعل العبد أكثر صبرا وثباتا أمام تقلبات الحياة. ومن يتأمل في سير الأنبياء يجد أن التفاؤل كان سر قوتهم. فها هو يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ليدلنا أن المؤمن لا يعرف اليأس مهما اشتدت الظروف. ومن فضائل التفاؤل وآثاره أنه يقوي التوكل على الله، ويجعل العبد أكثر ثقة برحمته، ويبعث في النفس راحة وطمأنينة، ويخفف من وطأة الهموم، كما يعين على مواجهة المصاعب بروح إيجابية، ويحول المحنة إلى منحة. والتفاؤل أيضا ينشر العدوى الإيجابية في المجتمع، فإذا تفاءل الوالد بث الأمل في أسرته، وإذا تفاءل المعلم بث الثقة في طلابه، وإذا تفاءل القائد أعاد الثقة لأمته. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر دائما إلى الجانب المشرق، فقال: لا طيرة ويعجبني الفأل. متفق عليه. والفأل هو الكلمة الطيبة التي تبعث الأمل وتشرح الصدر. ومن صور التفاؤل العملية كثرة الدعاء مقرونا بحسن الظن بالإجابة، تذكر نعم الله الماضية لتقوى بها الثقة بفضله فيما هو آت، وانتقاء العبارات الإيجابية في حديثنا مع أنفسنا والناس، مع تدريب القلب على الصبر ورؤية الخير حتى في البلاء، لنغرس التفاؤل في قلوبنا، ولنجعل من حسن الظن بالله زادا يعيننا على دروب الحياة. فإن الله عند حسن ظن عبده به، ومن أحسن ظنه بربه نال ما رجاه وفوق ما يتمنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 14:00 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: مجالس السيرة.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج مجالس السيرة،
8: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية،
9: وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات.
10: لقد

0: كثيرا.
1: مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم أبثها من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومع مجلس جديد من مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد وصل بنا الحديث في المجلس السابق إلى بداية أحداث حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في هذه المناسبة والواقعة الكبيرة من أحداث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أواخر ما حدث في سيرته العطرة، وفيها من الإشارات والدلالات والدروس الشيء العظيم والكبير الذي سنقف معه بإذن الله كذلك في هذا المجلس، مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد السبيعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
3: أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات.
2: على بركة الله، نستكمل الحديث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم، الحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. توقف بنا الحديث يعني كما تفضلتم أخي الكريم، يعني في يعني مسير بداية مسير النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة متجها إلى مكة جنوبا حتى بلغ الروحة. وبالمناسبة أخي الكريم، ونحن في ختام سيرة السيرة العطرة، سيرة من لم يعرف البشرية أفضل منه ولا أحسن منه ولا أجمل منه عليه الصلاة والسلام، يعني أقول إن أعظم ما يمكن أن نسجلناه من الحلقات في بيان السيرة هو هذه الحلقات، لأنها كل ما يخطر بالبال من الطيبات، سواء كان يعني الكلام على ركن من أركان الدين، أو على ختام رحلة رجل أعظم رجل في التاريخ، أو كان على يعني أعظم رحلة مرت على المسلمين قط بهذا العدد الضخم الذي يسير سيرا متقاربا طيب، يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتباهى الملائكة تباهي بهم غيرهم بذلك. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الروحاء هو ومن معه، فمروا على حمار وحش معقور عقير كما يقول العلماء، فكأن الناس يعني تعجبوا لذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء رجل يقال له البهزي، هو يعني صاحب هذا الحمار الوحشي قد اصطاده لنفسه، فقال: يا رسول الله، أشأنكم بهذا الحمار؟ يعني خذوه، أنا اصطدته لنفسي، ولكن ما دمتم أنتم يعني وقفتم عليه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأخذه فقسمه بين من كان معه، كما جاء ذلك في موطأ الإمام مالك. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أردت الإشارة إلى بعض ما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وإلا يعني هناك أحداث ثانوية ليست ذا، ونخشى أن يطيل علينا الوقت ونترك ما هو أهم. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا مكان يقال له الأثاية، وهي تبعد تقريبا يعني حاليا حوالي 140 كيلو عن المدينة جنوبا، فإذ أيضا فإذا ظبي فيه سهم، لأن المنطقة دي كانت منطقة صيد، وكانت الأعراب والقبائل موجودة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقف عنده، لا يأخذ منه أحد، لا يأخذ منه أحد أيضا نفسه. بعض العلماء يقولون هو قصة واحدة، وبعضهم يفرق، والعلم عند الله. الشاهد من هذا، سار الركب المبارك حتى نزلوا بمنطقة يقال لها العرج، وهي أيضا تبعد حوالي 145 كيلو عن المدينة، لأن بين مكة والمدينة نحو من 500 ونيف كيلو متر. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة إلى جانبه الآخر، وأسماء بنت أبي بكر إلى الجانب الآخر مما يلي أبيها. كان أبو بكر يكثر الالتفات لينظر إلى الغلام الذي كان موكلا براحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي عليها طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام. فلما طلع الأعرابي ولم يرى الصديق رضي الله عنه الأعرابي، وكان يعني عفوا ما طلع الغلام الذي كان أبو بكر قد وكله على راحلة رسول الله ولم يجد الراحلة معه، يعني البعير النبي صلى الله عليه وسلم، غضب الصديق من هذا الغلام، فطفق يعني قال له: أين البعير؟ قال: أضللته البارحة، يعني ضل مني البارحة. فقام الصديق رضي الله عنه يضرب هذا الغلام يعني لأنه حزن على أن راحلة الرسول عليها طعامه وشرابه تضيع، يعني ما هذا الاهتمام؟ فغضب من هذا الغلام فأخذ يضربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، يعني أنت محرم يا أبا بكر، وإنما الذي جعل الصديق رضي الله عنه يغتاظ لأن الأمر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان أحلم الناس رضي الله عنه وارضاه. ولكنه غضب من هذا الغلام، فما هي إلا برهة من الزمن، حتى قدم أصحاب رسول الله كلهم تسابقوا، فجاءوا بحيس ولبن مجفف اللي هو اللي يسمى الأقط، وتمر وسمن، وضعوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو: هون عليك يا أبا بكر، فإن الأمر ليس لك ولا إلينا. شوفوا كيف الداعي ترى المسكين هذا الغلام، الأمر لله ما هو له، يعني وقع منه شيء من التفريط أو كذا، الأمر كله بيد الله. طيب، وقد كان يعني الغلام، ولكن هذا أمر تم. فحتى يعني أقبل صفوان ابن المعطل رضي الله عنه، وكان في ساقة القوم، كان في آخر القافلة، فوجد بعير الرسول صلى الله عليه وسلم متأخرا لا أحد معه، فاستاقه حتى أناخه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل الذي نزلوه، فعندئذ رجع البعير والحمد لله رب العالمين. وهكذا كل مصيبة تقع لابد أن تنتهي على خير إن شاء الله، لا يحزن المؤمن ولا، وإنما قلت حزن الصديق وغضب لأن الأمر تعلق برسول الله فقط، فكأنه استحيا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع هذا الخلل من جهة غلامه. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، سار حتى بلغ لحية جمل، وهي مكان قريب ما هو بعيد عن مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرم، فاحتجم هناك على الصحيح وهو محرم، وفيه مسألة وهو هل يحتجم المحرم أو لا، لأن الاحتجام يحتاج أحيانا إلى قطع الشعر وما إلى ذلك، ففي خلاف بين العلماء، ليس هذا وقت الكلام عليه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بواد يقال له وادي الأزرق، فلما مر قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ومن معه حوله من الصحابة، وهذا أمر عظيم تقشعر له الأبدان يا أخي الكريم وإخواني وإخواتي المستمعات، قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، يعني شعرها متجعد، عليه جب يعني وبرها متجعد، عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. والحديث متفق عليه، وهذا يدل على الأنبياء حجوا، الأنبياء كلهم حجوا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأن هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أنظر، هو لم ينظر إليه، ولكن هو يقول من شدة يقينه بما أخبره ربه كأني أنظر إلى موسى، لأن جبرائيل أخبره بما صنع موسى وبما صنع يونس بن متى وهما نبيان صالحين عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء جنوب المدينة يعني بن أكثر من 200 كيلو تقريبا، فأيضا قدم له الصعب بن جثامة رحمه الله ورضي عنه بلحم وحمار وحش، فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصعب قد صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، والمحرم لا يأكل صيدا أكصاده بنفسه أو صيد من أجله. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان وقد اقترب من مكة عليه الصلاة والسلام، فلما مر بعسفان قال: لقد مر بهذا الوادي هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف، الخطام الذي يربط على فم البعير حتى يسهل قياده، أزرهم العباء أي الإزار الذي يلبسون كل واحد منهم العباء، وأرديتهم النمار يحجون البيت العتيق، يحجون البيت العتيق. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مسجد الخيف الذي بمنى في أيام منى، قال إنه صلى في هذا المسجد 70 نبيا في الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في منى، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عسفان، فعندئذ سأله سراقة بن مالك المدلجي، وأتمنى أن الإخوة المستمعين والمستمعات يتذكرون هذا الاسم، حيث كان في هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان ممن تبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاصت قدما فرسه في الأرض، لعلهم يذكرون هذه القصة. فقال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، يعني قل لنا ماذا نفعل حتى نرضي الله وحتى ندخل يعني نفعل الشيء الذي نكون به يعني نأمن على أنفسنا من النار وندخل الجنة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوع بالبيت وبين الصف والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي، إلا من كان معه هدي. يعني أن الله عز وجل وكان يعني أنه أمرهم أيضا بالعمرة، وهذا فيه دليل على وجوب العمرة، وجوب العمرة. ثم نزل عليه الصلاة والسلام في بعض طريقه، فنزل رجل يعني وكان اسمه أنجشة، ساق يعني الإبل التي يعني والرواح التي عليها أمهات المؤمنين، فكأنه أسرع بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني سوقك بالقوارير يا أنجشة، سوقك بالقوارير. وهم يسيرون هذا السير، سبحان الله، بركة بصفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بركة بعيرها فلم يمشي، فكرهت صفية

ليست ليلتك، ليست ليلتك. قالت إن صفية بنت حيي وهبتني ليلتها لترضيك لأنها أغضبتك، فوهبت ليلتها تلك إلى عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة وكانت أصغر نسائي إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من مكة، لما بلغها ودخلها وهي أعظم بقاع الدنيا كلها، شرفها الله وزادها تشريفا وتعظيما، دخلها من الثنية العليا وهي كداء، كداء التي ذكرها مر معنا إذا يعني في فتح مكة أن خيل رسول الله موعدها كداء كما قال حسان. وكداء هي الآن التي تسمى، يسميها الناس اليوم كدي، كدي من جهة من شمال يعني من جهة جنوب أجياد، من جهة جنوب أجياد اللي عند الآن مما يلي المعهد، معهد الحرم وفندق الشهداء كما يقولون، الطلعة الكبيرة التي عند النفق. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني قبل أن يعني يدخل من ثنية كداء هذه، بات بمكان قريب من مكة على تخوم مكة يقال له ذي طوى حتى أصبح، لأنه كان لا يحب أن يدخل أي بلد بالليل عليه الصلاة والسلام، فدخلها عليه الصلاة والسلام وهو يلبي معظما لله عز وجل ومعظما لهذه البقعة العظيمة مكة المشرفة المكرمة. دخل عليه الصلاة والسلام يعني بين فرضتي الجبل أي الجوانب الجبل، ثم يعني قبل أن يعني يدخل مكة يعني يدخل البيوت، بيوت مكة التي تكون قبل دخول الحرم المسجد الحرام، نزل واغتسل صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ثم دخلها، وهذا يدل على أن المحرم له أن يغتسل مرة أخرى بعد أن يحرم إذا كان محتاجا لذلك، ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ويقال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اغتسل في الفتح ولم يغتسل في الحج، وعلى كل حال المسألة فيها سعة ولله الحمد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل يعني المسجد الحرام توجه مباشرة ودخل يعني من باب بني شيبة، وهو الباب الذي دخل منه عليه الصلاة والسلام حين أصلح بين بطون قريش التي اختلفت على رفع الحجر الأسود لما أعادوا بناءه، دخل من هذا الباب أيضا، يعني فلا يحتاج المسلم أن يدخل من باب السلام كما يفعل الجهال، وما هو مكتوب في المناسك التي عند بعض الناس غلط، يعني لا دليل على ذلك، وإنما دخوله من باب بني شيبة وهو من جهة أجياد، من جهة يعني من بين يعني باب الملك عبد العزيز وبين السلالم الكهربائية التي عند القصور الملكية. فدخل عليه الصلاة والسلام فاستقبل الحجر ومسحه بيده الكريمة ومسح الحجر الكريم بهذه اليد الشريفة أيضا وقبله. في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام وضع جبهته وأنفه عليه وكبر، في بعض الروايات أنه قال بسم الله والله أكبر، وأرجح الروايات أنه قال الله أكبر فقط. وأنبه إخواني وأخواتي يعني بعض التنبيهات التي قد تنفعهم إلى أن المسلم إذا مر بالحجر لا يكتفي برفع يده ووجهه إلى غير القبلة، بل يستقبل القبلة والحجر بجسمه كاملا ويرفع يده باتجاه الحجر، والحجر إذا استطاع الإنسان أن يستلمه بيده يمسح مسح أو يضع يده عليه وضوعا وضعا ثم يقبله يعني تقبيل خفيف وليس كما يفعل الجهال يكاد يلعقه لعقا، ثم يسجد ويضع جبهته وأنفه عليه في لحظات يسيرة جدا ويقول الله أكبر، هذه السنة وهذا هو الكافي. إذا كان ما استطاع يضع يده عليه، إذا ما استطاع مسه إذا كان عنده محجن أو عصا أو ما إلى ذلك، إذا كان لا يؤذي الحجاج الذين يقبلون لا حرج عليه، ثم يقبل الموضع الذي من العصا أو ما إلى ذلك يعني مس الحج. وهنا المس ليس تبركا أخي وإخواني وأخواتي، المس ليس تبركا ولا انتقال للبركة كما يعتقده الجهال، المس هنا عبودية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نفعلها كذلك. ولهذا عمر رضي الله عنه حين قبل الحجر قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم سار الخبب ثلاثة أشواط، وقد كان قد الطبع والاطباع أن يدخل شق ردائه من تحت إبطه الأيمن، هذا للرجال طبعا، ثم يدخل طرفه يجعله على عاتقه الأيسر، وسار الخبب، الخبب هو الإسراع في المشي. طيب، ومشى أربعة أشواط، وكان له صفة ليس هذا وقت الكلام عليها، هي موجودة في المناسك عليه الصلاة والسلام وأدعيته التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام، ما في المناسك تذكر إن شاء الله
تعالى.

0: جعل البيت عن يساره وأخذ يطوف عليه الصلاة والسلام، ثم بعد كلما مر بالحجر كبر ومسحه وقبله، ثم حتى قضى 7 أشواط عليه الصلاة والسلام. الاطباع والرمل اللي هو الخبب هذا، يعني قال عمر رضي الله عنه، وهذا تنبيه في غاية الأهمية، طيب قال رضي الله عنه فيما يعني يتساءل فيما الرملان والكشف عن المناكب، يعني زي اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه الأول. وقد أطد الله الإسلام، أطد الله الإسلام يعني ثبته وقواه، وقد أطد الله الإسلام ونفى الكفر، ومع ذلك، هذا كلام عمر، لاحظوا إخواني وأخواتي، ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدلنا على أن الإنسان يتمسك بالسنة ولو ذهب موجبها، ولو ذهب موجبها، فكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. فنطبع ونرمل ونخب، كل هذا من السنة. بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه، صلى 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم رجع وقبل الحجر الأسود، ثم ذهب إلى زمزم فشرب عليه الصلاة منها، وكانت يعني بئرا، فشرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام، لأن الناس قد غشوا وكان لا يستطيع الجلوس لكثرة المياه في الأرض، فيعني شرب قائما للحاجة، والسنة أن الإنسان يشرب جالسا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة شرب قائما. وقال لمن كان يعني على السقاية، قال أسقوا، ولولا أن يغلبكم الناس يعني على السقاية لا سقيت معكم، يعني سقيت الناس، صببت أنا وسقيت، لكن يخشى أن يأتسي الناس بي فيزاحمون يعني أهل السقاية من بطن من بطون قريش التي كانوا مسؤولين عن السقاية من أيام الجاهلية. ثم بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه بالبيت 7 أشواط وصلى 2 ركعتين وشرب من زمزم وما إلى ذلك، إن ذهب إلى الصفا والمروة من أجل أن يسعى كما هو في المناسك، بدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وتلى الآية إن الصفا والمروة، ثم بعد ذلك سار عليه الصلاة والسلام يمشي يذكر الله ويعظمه ويسبحه ويهلله. وكان إذا لما نزل بالوادي الذي في يعني قريب من جبل الصفا اللي هو موضع الأعلام الخضراء، اللمبات الخضراء الآن موجودة، يعني هرول عليه الصلاة والسلام سعى سعيا شديدا. قال الرواة إنه يعني كان إزاره يدور، إزاره يدور، وهذا على خلاف ما يفعله الرجال، مع أنهم شباب أكثرهم لا يعني يجري جري خفيف. السنة الإنسان أن يهرول هرولة حتى يدور الإزار من شدة الهرولة، هذه هي السنة، كما فعلت يعني أمنا هاجر عليها السلام. فيسن الإنسان وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري، هذا للرجال خاصة، أما النساء فلا يسعين في هذا الموطن، وهو موطن طبعا هو أقل حقيقة من الموجود الآن اليوم، يعني مسافة أقل، ولكن مع الوقت زاد مع زيادة الناس، لكن هذا المكان كافي جدا، اللي بين اللمبات الخضراء عليه يكفي في هذا، والحمد لله رب العالمين. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى السعي، ثم لما قضى السعي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقصر شعره، لأنه كان قارنا، والقارن هو الذي يجمع بين الحج والعمرة من دون أن يحل بينهما، يعني يخلع ثياب الإحرام، فبقي على إحرامه. وأما من كان معه من الصحابة ممن أهل بالعمرة فقط فإنهم أحلوا من عمرتهم، وأما من أحل بحج فقط وهم جملة من الصحابة رضي الله عنهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في ذكر خبر سراقة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، وأن يحلوا منها بعد أن يطوفوا بالبيت ويسعوا على سبيل الندب والتأكيد. فحل كثير منهم، بل يعني إن لم يكونوا كل الجميع حل ذلك، غالبهم الأعظم حل وقصر شعره وجعلوها عمرة. وقد كانوا في أيام الجاهلية لا يرون إدخال العمرة على الحج، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل عادة الجاهلية، لأنه في هذا الحج عليه الصلاة والسلام أظهر عظيما من عظائم التوحيد، وهو البراءة من الشرك ومخالفة المشركين، وكانوا ينهون عن العمرة في أشهر الحج، لأن لهم مقصدا خبيثا من المشركين، وهو أن البيت يزار ويؤتى دائما، ولا ينقطع الناس ما يأتون إلا في الحج فقط. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى يعني طوافه وسعيه، نزل بالأبطح، والأبطح هو مكان قريب من منى، أقرب شيء إلى منى من جهة المدينة، من جهة بين المدينة ومنى، وهو المكان الذي إذا كنت مررت عليه أخي أبو تركي والإخوة المستمعين، اللي عند القصر الأحمر اللي يسمى قصر الملك فيصل، اللي يعني من ما يلي الغزة، مما بعد الغزة اللي هو شعب عامر والغزة، هذا المكان الأبطح، مكان واسع يجرف السيل فيه عادة الحصباء، حصباء الوادي، فيكون يعني بارد في الليل، وهو مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقع له حدث عظيم فيه، ومر معنا في الحلقات القديمة الأولى، وهو أن قريش حاصرتهم في ذلك الوادي ومنعت عنهم الطعام والشراب، وحتى كادوا يهلكون هم بنو هاشم عموما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات فيه قبل في الليالي التي، لأنه يعني دخل مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة فيما ذكر بعض أهل السير، وفي بعضهم قال الرابع من ذي الحجة، وبقي 3 أيام قبل اليوم الثامن، قبل اليوم الثامن. وعند اليوم الثامن ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الأبطح اللي هو شرقي مكة الآن، ارتحل عليه الصلاة والسلام، وهو يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. طيب، ثم صلى الصبح من يوم الخميس كما يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا الآن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه في هذه الحالة إلى منى. يعني جاء علي رضي الله عنه من اليمن ومعه يعني هدي للنبي صلى الله عليه وسلم من مما يعني من أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، من الفيء الذي هو له عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا تحلق رأسك وأبقى على ما أنت عليه. دخل علي رضي الله عنه على بنته، على زوجه فاطمة، في تلك الليلة، الليلة التي ارتحلوا فيها إلى منى، قبل أن يرتحلوا دخل فوجدها قد تكحلت وتطيبت وتجملت لزوجها الذي قدم بعد يعني مدة طويلة في من كذا. فهل علي رضي الله عنه ترك ما أمره الله من البعد عن زوجته؟ لا، اجتنبها وقال لها: من أمرك بهذا؟ لما راها قد حلت وتطيبت وكذا، فقالت رضي الله عنها: الذي أمرني بذلك رسول الله صلى الله عليه، أبي. وهذا الشرف حقيقة، يعني رضي الله عنها أن يكون أبوها هو نبي الله عز وجل، فقالت: إنه أبي. فذهب علي رضي الله عنه ونسي اشتياقه لزوجه وحبه لها وشوقه العظيم لها بعد هذه الأشهر الطويلة التي تركها عليه رضوان الله تعالى. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا، يعني يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت ابنته بهذا الأمر الذي يعني قد يكون سببا في أن يقع في الخلل والخطأ. فأخبره وقال كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت صدقت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يمسك عنها وأن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله فيذبحوا هديهم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا فجر اليوم الثامن بالأبطح، وهو يوم التروية، وهو يوم التروية. وهذا يعني أخي الكريم، يعني الحج له أيام، كل يعني يوم له تسمية. اليوم الذي يعني يسبق يوم ذهابهم إلى منى يسمى يوم التروية، وبعده تأتي أيام أخرى أيضا سيأتي الإشارة إليها، يعني في إشارة فيما نستقبل من الكلام في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. هذه الأيام يعني هي تسميات شرعية استعملت في الأحاديث واستعملت أيضا في النصوص الدالة على يعني على هذه الأيام. يعني مثلا اليوم السادس يسمى يوم الزينة، واليوم السابع يسمى يوم التروية، وبعضهم يجعل اليوم الثامن هو يوم التروية لأنهم يعني يروون في صباح ذلك اليوم، واليوم التاسع هو يوم عرفة، واليوم العاشر يسمى يوم النحر، واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، الثالث عشر يسمى يوم النفر الثالث، واليوم الأخير اللي هو الرابع عشر اللي هو ذا يوم الوداع والختام، والوداع والختام. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليها في إن شاء الله فيما تبقى عندنا، ولعلنا إن شاء الله نكتمل حلقة واحدة ونختم بها هذه الحجة المباركة. نسأل الله أن يرزقنا يعني أن نبلغ الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمرة في رمضان كحجة معي، صلى الله على نبينا وسلم وعلى أصحابه الكرام وأهل بيته الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والله أعلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نستكمل الحديث بإذن الله تعالى في مجلس قادم لما تبقى من ما يجدر أن نعرج عليه ونقف معه من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الشكر لكم مستمعين الكرام، كما الشكر لضيفنا الأستاذ الدكتور عادل بن محمد السباعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما أضفى. وهذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة. ألتقيكم بإذن الله تعالى في مجلس قادم من مجالس سيرة المصطفى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأحزاب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن

ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد. إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 131 في التعليق على عمدة الأحكام، وما زلنا في الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة بقوله باب جامع. ووصلنا إلى حديث جابر رضي الله عنه، قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين: لم يقل البخاري تلك الصلاة، إنما قال فيصلي بهم الصلاة المكتوبة. ذكر هذا أي البخاري في كتاب الأدب في باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، يعني قول معاذ إنه منافق، وبعض النسخ ليس فيها ذكر المكتوبة، انتهى النقل عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه. قلت: إنما قال من قال بذلك لدفع أن معاذا صلى بقومه وهم مفترضون وهو متنفل، وسيأتي إيضاح ذلك بمشيئة الله. وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه في صلاة معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجوعه إلى قومه، جاء مختصرا كما في هذه الرواية التي أوردها المؤلف رحمه الله، لأن غرض الحافظ عبد الغني رحمه الله ذكر حكم إمامة المتنفل بالمفترض. وفي روايات أخرى في الصحيحين أو أحدهما جاء هذا الحديث مبسوطا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: واعلم أن هذا الحديث رواه عن جابر عمرو ابن دينار ومحارب ابن دثار وأبو الزبير وعبيد الله ابن مقسم. ومنها واللفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بصورة البقرة، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنا فقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء. ثم أتى فافتتح بصورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. فقال سفيان، يعني سفيان ابن عيينة راوي الحديث عن عمرو بن دينار عن جابر، قال سفيان: فقلت لعمر: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمر: نحو هذا. قال الحافظ ابن حجر: استدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد هي له تطوع ولهم فريضة، وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتهت تهمة تدليسه، فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردود، وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته، لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها، إلى آخر ما قاله الحافظ. فقد أطال في هذا وأطال في الجواب عن الإيرادات على الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه في جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وكل هذه الإيرادات ضعيفة، وإنما جاءت دعما للقول بعدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، والسنة في جواز ذلك ظاهرة، وحديث الباب ظاهر أيضا في المسألة. والقول بأنه تصح صلاة المفترض خلف المتنفل هو مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره ابن المنذر وابن تيمية، ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. قال في الشرح الكبير: اختلف عن الإمام أحمد في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، فنقل عنه حنبل وأبو الحارث أنه لا يصح، اختاره أكثر الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، واحتجوا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف، متفق عليه. والثانية تصح، نقلها عنه إسماعيل بن سعيد وأبو داود، وهذا قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر. وقال شيخنا يعني موفق الدين ابن قدامة وهي أصح، واحتج بقصة معاذ هذه وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في صلاة بكل طائفة ركعتين كان يسلم فيهما بعد كل ركعتين، فلا جرم تكون الثانية نفلا في حقه صلى الله عليه وسلم، وهي في حق الصحابة فرض. انتهى النقل عنه. قلت: السنة كما تقدم ظاهرة في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض في عدة أحاديث، وثبت أيضا بالعكس، فعلم أن موافقة الإمام في نية الفرض أو النفل ليست واجبة، والإمام ضامن وإن كان متنفلا. ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان، يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين، فأظهر الأقوال جواز هذا كله. انتهى النقل عنه. قلت: وإذا جاز صلاة المفترض فالمتنفل، فعكسه من باب أولى، أي جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. ولذلك اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على هذا، بل حكي الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر: صلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائز بإجماع العلماء، وهكذا يجوز صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، كمأموم يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر، وهو مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية، ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وهكذا لا يضر اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة أداء وقضاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار ابن تيمية، والقاعدة في ذلك مضطردة، وهو أنه لا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
4: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
5: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الفرقان.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.

لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا

0: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الفرقان.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: ينبغي للمسلم أن يحرص على التبكير لحضور صلاة الجماعة والجلوس في المسجد لتلاوة القرآن الكريم. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين هداهم الله رفع الصوت بقراءة القرآن أثناء انتظار الإقامة في المسجد بحيث يشوش على المصلين والذاكرين، وهو من الجهل. وقد ورد النهي عن ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح عن فروة ابن عمرو البياضي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ومن الأخطاء ترك صلاة ركعتين قبل القعود في المسجد سواء في يوم الجمعة أو أي يوم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهي تسمى تحية المسجد، ومن ذوات الأسباب تصلى كلما دخل الإنسان المسجد حتى في أوقات النهي. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الصلاة إذا أقيمت والمصلي يصلي ركعتي تحية المسجد أو السنة القبلية فإنه يجب عليه الانصراف من هذه الصلاة والدخول مع الإمام في تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن بقي من الصلاة شيء يسير فإنه يتمه سريعا، وإن كان الباقي يصح أن يسمى صلاة لو انفرد كمن بقي له ركعة كاملة، فالسنة أن ينصرف منها ليدرك الجماعة من أولها مع الإمام. أسأل الله تعالى أن يفقهنا للعمل الصالح الموافق للسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم الأفلاج 99.8 الحصاد 92 السليل 92.6 القويعية 90 على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سور الفتح والحجرات وقاف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سور الفتح والحجرات وقاف.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خير أملا.
1: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: المال والأولاد جمال ومتعة وقوة، لكن لا ينبغي أن يوزن بهما الناس في الدنيا، فإن الميزان الحق والإيمان والعمل الصالح. ومن الهدايات حول الآية: إنما ينال بالمال والبنين من الآمال الدنيوية أمره إلى الزوال، وما ينال بالباقيات الصالحات من الرغائب والمكرمات لا يزول ولا يحول. ومن الهدايات أيضا حولها: أيها المؤمن لا تبتئس إن حرمت شيئا من زهرة الدنيا وزينتها، فحسبك ما يدخره الله تعالى لك من أجر الصالحات والعمل بالطاعات. ومن هداياتها أيضا: آمالنا في الدنيا منها ما يتحقق ومنها ما لا يتحقق، والعاقل اللبيب من جعل رجاءه في رضا مولاه حتى ينال في أخراه خيرا مما كان يرجوه في دنياه.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: حلقة النور.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
9: تقدم
7: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
9: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور.
9: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
7: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب، نتلو كتاب الله تعالى ونتدارسه في كل حلقة. قبل أن نبدأ هذه الحلقة يعرف الطلاب بأسمائهم:
11: فهد يوسف الغنام،
12: عبد الله سعد الدراهم،
13: خالد عبد الرحمن عنبر.
10: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة الحاقة من الآية 25 وحتى الآية 37. طبعا كعادتنا في كل حلقة نقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان.

0: هي
1: ما أغنى عني مالية
0: هلك عني سلطانية
1: هلك عني سلطانية
0: خذوا

0: الخاطئون
1: لا يأكله إلا الخاطئون
0: لا يأكله لا يأكله
1: لا يأكله
0: لا يأكله إلا الخاطئون
1: لا يأكله إلا الخاطئون
0: بارك الله فيكم جميعا. هذه الآيات من سورة الحاقة تكررت معنا بعض الأحكام التجويدية من نون ساكنة وتنوين ومدود، لكن هنا فيه بعض الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الناس في الآية 25 في قوله تعالى فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. عندنا هنا تاء مفتوحة ما تقرأ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، واضح؟ هنا عندنا تاء مفتوحة تقرأ أوت كتابيه، لم أوت كتابيه. والآية التي بعدها في قوله تعالى ولم أدري ما حسابيه، ما تقرأ ولم أدري ما حسابيه، عندنا الراء مكسورة، كيف تقرأ يا خالد؟ ولم أدري ما حسابيه.
1: ولم أدري ما حسابيه.
0: أحسنت وبارك الله فيك. في الآية 28 في قوله تعالى ما أغنى عني ماليه، هنا عندنا سين فوق حرف الهاء، هذه السين علامة على السكت. السكت في القرآن الكريم هو قطع الصوت على حرف بمدة زمنية يسيرة من غير تنفس، طبعا هذا في حال الوصل. فلما تقرأ ما أغنى عني ماليه هلك عني، تقف من غير أن تقطع النفس، هذا طبعا في حال الوصل. لكن في حال الوقف على رأس الآية مثلها مثل سائر الآيات ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. طيب الآن نستمع لتلاواتكم، نبدأ بعبد الله، تفضل.

0: حسابية ولم أدري ما حسابية.
1: ولم أدري، هنا عندنا دال فيها قلقلة، ولم أدري ما حسابية.
0: ولم

0: بارك الله فيك يا عبد الله على تلاوتك الطيبة، وشكرا لزملائك. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: حلقة النور،
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور،
1: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
3: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الملك وحتى سورة المعارج.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي الأنعام والأعراف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.